0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية التشادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم سيدينا. اليوم نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ.
3: في السنوات الأخيرة بقينا نسمع كثير عن الذكاء الاصطناعي في الإعلام وفي التعليم وحتى في حياتنا اليوم.
2: التقنية بتطور بسرعة وكل يوم بتدخل في مجالات جديدة وبتغير طريقة شغل الناس وتفكيرهم.
3: في لأنها جهوة فينا شايفين الذكاء الاصطناعي هو فرصة كبيرة تطور، وفي ناس عندهم أسئلة ومخاوف حول مستقبل الذكاء الاصطناعي. لكن السؤال الأهم، كيف ممكن نستفيد من الذكاء الاصطناعي بطريقة صحيحة سواء كان كإعلاميين أو كأفراد في المجتمع؟
2: عشان نجاوب الأسئلة دي كلها كيف، يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف الخبير في الذكاء الاصطناعي الأستاذ زكريا يحيى زكريا، لعشان نهاور معايا حول الموضوع المهم في زمننا الحالي.
3: أستاذ زكريا يحيى زكريا، مرحبا بك ونورت برنامج نوافذ.
4: وعليكم السلام ورحمة الله، سعيد جدا باللقاء بكم للمرة الثانية، وأتمنى إن شاء الله هذه الحلقة إن شاء الله تكون مفيدة للمستمعين بإذن الله.
3: تسلم، بارك الله فيك.
2: طيب أستاذ زكريا، شنو المقصود بالذكاء الاصطناعي وما لبق حديث العالم؟
4: جميل هذا السؤال. وقبل ذلك يعني قلت بأنه الخبير في الذكاء الاصطناعي، لست خبيرا إنما تلميذا فقط. بصراحة أنا مهتم شديد بهذه الطفرة، طفرة الذكاء الاصطناعي. ويمكن تسألوني يعني كيف استطعت إنك تجمع هذه المعلومات في هذا الجانب. طبعا كما ذكرت بأنه أنا مهتم بهذا الجانب ومستغرب صراحة التطور القاد بيحصل في العالم هذا. ولكن أكثر فرصة وجدتها وخلتني استفيد منها هو الدورة التدريبية اللي كان نظمتها الهامة للصحفيات بمناسبة عيد المرأة. فخلال 3 أيام يعني كنت أنا طبعا عملي كمترجم خلال الترجمة الفورية، وخلاص استطعت إنه أجمع كثير من المعلومات وتدققت فيها وعملت بحوث معمقة في هذا المجال. وصراحة أتمنى كما ذكرتم بأن أكون خبير في هذا المجال، لأنه العالم الآن عالم الحديث وعالم التطور يتطلب مننا جميعا إحنا كشباب
3: معرفة هذا المجال،
4: لازم جدا، وإلا ما تقدر تعمل ولا حاجة.
3: جميل.
4: نعم.
3: جميل.
4: بالعودة إلى سؤالك، طبعا الذكاء الاصطناعي هو جزء معين من علم الحاسب والحاسب الآلي. يعني سابقا الناس كانت تطبع على الآلة القديمة.
3: نعم.
4: نعم. ومع الزمن جاء الكمبيوتر، الكمبيوتر القديم الطويل ده زي ما نسموه الآن، يقولوا لك مثلا تلعب زنقل وكذا. كان عنده زنقل طويل بورا، والناس كانت تستغرب ذاتها يعني لما يشوفوا هذا الجهاز، استغربوا جدا، زول بشر زيك كيف تعلم هذا الشيء؟ وغالبا إلا الناس ودوهم الصين، ودوهم أمريكا، فرنسا، أوروبا وكذا وتعلموا.
3: نعم.
4: فما يسمح لك حتى الغرفة اللي فيها
3: الحاسب
4: تدخل فيها. كويس. فالحاسب الآلي هو بداية للذكاء الاصطناعي، لأنه هو شيء يقرب المسافات باختصار ويسهل المهام.
3: برابرة كرسية.
4: بس هذا هو الذكاء الاصطناعي.
3: نعم. يعني هناك تقرير مثلا، تقرير ضخم تريد أن تجعله مثلا على الورق بأسرع وقت، يستطيع أن يجعل لك هذا في الورق يعني.
4: نعم.
3: جميل جدا أستاذ زكريا يحيى زكريا، كيف أن إحنا ممكن للإنسان الإعلامي يستفيد من الذكاء الاصطناعي سواء كان في إعداد الأخبار أو البرامج أو غيرها؟ يعني
4: شاهدنا كثير من الصحفيين.
3: نعم.
4: نحن نعرف مستوياتنا يعني مع بعض.
3: فعلا
4: تجد صحفي لا يستطيع أن يكتب مقال، ولكن تتفاجأ بأنه أصبح شخص يملأ كل الصحف بالمقالات، وحتى الكلام المكتوب أنت تدرك تماما بأن الكلام هذا ليس كلامه، حتى لو قريته تعرفه. كويس. أو حتى تقرير تلفزيوني أو إذاعي، لما يجي ويقرأ التقرير تعرف أنه هذا التعبير ما تعبيره. هذا الشيء من جانب إيجابي وسلبي.
3: السلبي مش أكثر من الإيجابي؟
4: المفروض الإيجابي يكون أكثر، لكن أيوة. للأسف السلبي أكثر. حنجي للنقطة هذه.
3: جميل.
4: لكن كيف إحنا كصحفيين نستفيد من الذكاء الاصطناعي؟ مهم جدا ويساعدنا في كثير من الأشياء. كونك إنك كصحفي وتستعمل الذكاء الاصطناعي من أجل تكتب تقرير جميل وحيل وشيق، هذا ما عيب. لكن المشكلة هو الاعتماد الكامل 100% كما قلت بك، هذه هي المشكلة. فالذكاء الاصطناعي يساهم بشكل كبير جدا ليس في الإعلام فقط، في كل مجالات الحياة، ولكن في الإعلام يساعدنا في كتابة التقارير، يساعدنا في صناعة المحتويات، يساعدنا في الفيديو، يساعدنا في المونتاج، في الإنفوغرافي، يساعدنا حتى في الترجمة. وهذا شيء مهم جدا، أنت كصحفي ترسل إلى منطقة، الآن زمان كانت في حدود، وجود الحدود الصحفي الآن لما ترسل صحفي إلى اليابان، جادي إلى اليابان، تقول له أمشي أحضر قمة وجيب لي خبر، حيتعب شديد
5: فعلا،
4: لأنه بيضطر
5: كيف تلقى المعلومات، كيف تتكلم عن هذه البلد وإلى آخره،
4: وتضطر إنك توظف لك مترجم
5: فعلا.
4: المترجم الفلوس اللي قاعد توظفها تعطيها للمترجم وكذا،
5: وفر لك الذكاء الاصطناعي،
4: الذكاء الاصطناعي يخليك القمة كلها باللغة اليابانية أو الصينية، فأنت ما
5: مضطر
4: تفهمها طوالي الجهاز
5: يترجم
4: لك بلغتك اللي انت دايرها، وترسل الخبر في اقرب وقت وبسهوله،
2: وحتى يخليك تقدر تشارك في الندوه او المؤتمر عن طريق البعد.
4: نعم.
2: يعني انت قاعد في الدوله هنا وممكن تشارك هناك وتجيب الخبر وتبث
4: والي، ده ايضا بيساعد فيها.
2: تمام استاذ زكريا، طيب الذكاء الاصطناعي هو مساعد زي ما قلت هسي للجانب الإعلامي، وحسب المختصين في المجال ده بيقولوا يوم من الأيام الذكاء الاصطناعي بهل مكانه انت الصحفي، الكلام ده كيف؟
4: في تلك الدورة اللي كان عملناها للصحفيات في شهر مارس الماضي، المدرب اللي كان جابوه عشان يدرب البنات دول، طبعا هو متخصص تقريبا 20 سنة في هذا المجال، موجود هو مقيم في فرنسا، وجاء ينقل خبرته إلى التشادين هنا، وعمل يعني دورات مش للإعلاميين بس، للأبوكا ولإداريين
5: دورات مختلفة يعني.
4: مختلفة
5: جميل.
4: ولا زال يعني يقدم مشكور يعني متر جيم. على أي حال من خلال هذه الدورة عملنا النظري
5: والتطبيقي،
4: دخلنا في التطبيق والعمل. التطبيقي قال أنا نوريكم كيف الذكاء الاصطناعي يعني يصنع المستحيل، وكيف الذكاء الاصطناعي يحل محل الإنسان والبشر والصحفي. طلع عرض لنا فيديو في بنت صحفية معروفة موجودة في إحدى القنوات هنا، البيت دي فرانكوفونية وتقدم الأخبار باللغة الفرنسية طبعا، جاب البيت وقاعد تقدم نفسها هي ونفس لبسها ونفس الأخبار، المشهد معروف بالفرنساوي، قاعد تقدم باللغة العربية الفصحى وبدون أخطاء،
5: ونفس حركة الشفتين،
4: نفس حركة الشفتين،
5: سبحان الله.
4: أيوه.
5: إذن بمعنى نتخوف يعني
4: مشكلة
5: في المحل الصحفي،
4: وهو أيضا في نفس الكلام يعني كان قدم حديث صحفي أيضا كانت باللغة، الحديث كان باللغة الفرنسية، ولكن جاب لنا مقطع فيديو قاعد بيتكلم باللغة العربية، حتى لو
5: العمية.
4: قال لك شنو مستحيل تقول ده ذاته، وهو ما بيعرف في العربي شيء
2: ولا ألف،
4: تعال أمشي ذاته ما يعرف.
5: لكن أستاذ زي
4: ده تخوف صراحة، كما ذكرنا يخوف شديد يعني. ومش في الإعلام فقط،
5: أنا في
4: دائما أنا أقول حتى في المجالات، في السنين الجاية الذكاء الاصطناعي أو الروبوت يقدر يعمل عمليات جراحية.
5: سبحان الله، وهذا جدا. موجود أنا لم تخلني ذاكرة،
4: وحتى موجود
5: رأيته في
2: شبكة
5: التواصل الاجتماعي،
4: الآن موجود
5: ينقل الدواء من وإلى
4: وكذا.
5: من أنبر هذا إلى أنبر ذاك.
4: نعم أوكي. الذكاء الاصطناعي يكون خادم لك في البيت، يعني احنا هنستغنى حتى عن الخدم،
5: يا سبحان
4: الخدامين
5: الله.
4: يكونوا
5: ناهيك عن الصحفي يعني
4: يشيل لك السفرة ويمشي لك الأكل ويخط لك ويفتح
2: صراحة
4: لك
2: نشوف كارثة بعدين بتجي
5: يعني كده، حتى الموسيقى يعني في يوم من الأيام هو يكون يدق الأورغان يدق
4: جدا الآن الحرب الدائرة مش الآن بس، هي تقريبا قبل 10 وكذا سنة الحرب الدائرة بين الدول الكبرى. الحرب هذه يعني القنابل التي تلقى من فوق والطائرات المسيرة التي تمشي هي عبارة روبوتات وليست بشر،
5: يعني الطائرات بدون طيار،
4: بدون طيار هذه وغيرها من الأشياء.
5: أستاذ زكريا صراحة هذه يعني الطامة كبرى، ونسأل الله سبحانه وتعالى كون الإنسان يستفيد منها بصورة جيدة جدا. هل أستاذ زكريا تستطيع أن مثلا تنصح الإعلاميين بتطبيقات معينة يستفيدون منها؟
4: والله التطبيقات كثيرة جدا بالمئات الآن، يعني كل الناس طبعا للأسف، أن إحنا لما واحد ينزل من الشغل في شات بالزادة في أفريقيا، الواحد يجي الساعة 8-9 يشتغل ساعة 4 بالكثير إلى 5 يرجع البيت، لما يرجع خلاص وقاعد مشى الكاريفور قاعد يتونس، أو قاعد مع عيال وخلاص الزمن كله مشى
5: يضيع وقت
4: ويضيع زمنه. الناس في الدول الثانية عندما تنتهي من شغلك الآن ساعة أربعة تمشي تنجملك ساعة أو ساعة تمشي عندك شغل آخر تكمل ساعة ثمانية أو تسعة تكمل تجي تبدل تاني تمشي شغل آخر يبدأ من ساعة 12 لغاية ساعة 3 أو ساعة 4 صباحا وهكذا. الناس ما عندها
2: زمن. وطيب في الحالة زي دي ما يانا بعدين الإيال دل بفقد المحنة من أبوه.
4: لا المحنة دي في طريقة يعني شفنا بعض الناس ياخد أولاده معه في السيارة الفترة الماشي الشغل ده يتونس معهم لما يمشي الشغل يخدهم في مقهى جنبه أو أي مكان كده مرتب قاعد تلقى فرصة بتاع دقائق أو ثواني يتونس معهم يعني وأولاده مرتاحين ومبسوطين هم ذات قاعدين يستفيدوا ويلقوا تجارب وخبرة أكثر من عيالنا دول القاعد جنبهم كان كثير إلا فرشناهم بس ومش عارف كده
2: ماشي حركة وأسكت وأمشي هناك.
5: أستاذ زكريا إذا كان
4: سألتني عن التطبيقات
5: التطبيقات
4: هذه كما ذكرت يعني الزمن الآن الناس تشتغل ما عندها زمن عشان تضيع عشان ده في كل يوم تطلع تطبيق جديد في كل المجالات وأي تطبيق يساهم في حل المشاكل وتبسيط الحياة
5: الناس تسارع مع الزمن.
4: وللأسف ربما قد تسألني عن أشياء اللي مش كويسة في التطبيقات أو في الإعلام بعدين حرد عليك. لذلك تطبيقات كثيرة وأكثر التطبيقات اللي تساعد الصحفيين هم تقريبا 3 أو 4 اللي هم شات جي بي تي يساعدك في كتابة التقارير وفي المعلومات وفي غيرها وحتى في تركيب الصور وتغييرها وكذا وأيضا جيميني وأيضا كلود وواحد اسمه جروك هذه أكثر مستعملة وتساعد وبسيطة لأنها تمشي مع أغلب التلفونات. أنا ذكرت هذه البسيطة لأنه بعض التلفونات لو مسكنا الآن تلفون مثلا هونور من أجمل التلفونات وهاواي وغيرهم لكن بعض التطبيقات لا تنزل على هذه الأجهزة. أكثر جهاز يساعد في التطبيقات اللي هو سامسونج. حتى الآيفون تلفون جميل وحلو وسمح وكذا لكن تطبيقات كثيرة ما تمشي
5: يعني.
4: نعم
5: أوكي.
2: طيب الزميل زكريا يحيى زكريا بعد ما وضح لنا انه التطبيقات الأجيلة اللي نستفيد منها ممكن انه تنفعنا في كل مجال من المجالات الحية اللي قاعدين نشوفها في الأعمال بعيدا عن الإعلام يعني كيف ممكن الطالب ولا الموظف والتاجر ورب الأسرة يعني أبو البيت وعامة الناس يعني كيف يستفيدوا من الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية؟
4: الذكاء الاصطناعي طبعا هو عبارة عن انترنت والانترنت طبعا عنده يعني أشياء كويسة وأشياء مش كويسة. الأب والأم والأم والأخوان في البيت وفي الأسرة وكذا هم أيضا استطيعوا أن يستفيدوا منه في الجانب الكويس. الآن لو مسكنا مثلا الفيسبوك أو تيك توك أو الواتساب كل هذه الأشياء جاءت لخدمة الإنسان. الفيسبوك يساعدك في نشر الصور وفي تلقي الأخبار والمعلومات وفي يعني يربطك مع الناس تواصل يعني
5: فعلا
4: كويس. الواتساب أيضا يعني في العمل يساعدك ترسل لي رسالة نجتمع غدا في المكتب لساعة كذا كذا كذا أو يا أخي ارسل لي المستند الفلاني أو صورة الفلانية أو كذا يساعدك نفس الشيء
2: يعني الواتساب يساعدك في الأمور الخاصة
4: والعملية والعمل أيضا
5: حتى في جميع النواحي
4: وغير. إذن في جميع النواحي إذن الذكاء الاصطناعي بشكل عام داخل الأسرة أيضا اللي هو لما نقول ذكاء الاصطناعي يعني هي الأشياء الحسية ذكرتها هذه موجودة داخله. الآن الفيسبوك عنده ذكاء اصطناعي موجود والتيك توك عنده ذكاء اصطناعي والواتساب عنده ذكاء اصطناعي. على الأسر إنها كيف تعرف
2: كيف يعني تسير وتمشي
4: هذه الأشياء في الجانب الإيجابي فقط وتخلي الجانب السلبي وتنصح الأولاد والأبناء والإخوان وغيرهم والمستعملين بشكل عام كما بعض الإخوة اللي عندهم محتويات جميلة عن طريق التيك توك قاعدين يقدموا محتويات هادفة وكويسة وعندها معنى. الآن شفنا حتى علماء يقدموا في يعني عندنا واحد أخ شادي قاعد يدي دروس الرياضيات كويس والكونت حقه دايرين يبيعوا له قريب 100 ولا مش عارف مليون أبا
5: ده صحيح
4: كويس وآخرين وآخرين وفي شيوخ يعني دعاة كبار في الخليج العربي وفي السعودية وفي الدول العربية وحتى في الدول الأفريقية
5: عبر هذه التطبيقات
4: عبر هذه يقدمون يعني حاجاتهم
5: فعلا
4: فأنت وضميرك
5: أنت وضميرك. أستاذ زكريا صراحة مع انتشار الكبير للذكاء الاصطناعي ظهرت أخبار وصور وفيديوهات مزيفة كيف ممكن الناس بتميز بين الحقيقة والتزييف؟
4: تشير التقديرات إلى أنه يعني الصورة الوحدة أو المحتوى الواحد أو الببليكاسيون الواحد النادم يطلع ده قد يعني يصل إلى ملايين الناس في غضون ثواني إذا كان المحتوى هادف يخش في مجال كويس، إذا كان ما هادف يسبب عراقيل ومشاكل. نسبة كبيرة جدا تقريبا 80% الآن من الناس لا يعرفون شيئا عن الذكاء الاصطناعي حتى بوجوده.
6: صحيح
4: 80 تقريبا
6: صحيح،
4: أو كم 79
6: يحتاجون إلى تدريب،
4: دايرين يعرفوا شنو شيء ده شنو ذا ده واحد. تقريبا كم 60 أو 70% من البيوت خربت
6: بسبب
4: هذه الأشياء،
6: التطبيقات
4: بالذات. يعني واحد يأخذ صورة صورتك أنت ويحطها مع صورة واحدة ثانية،
6: سبحان الله، والآخر يصدق،
4: والآخر طوال يصدق
6: لا يعرف،
4: يأخذ صورة بيت معروفة كويسة
6: ويضعها لما
4: تعمل حاجات كويسة، يقطع راسها ويشير صورة واحدة تانية عريانة،
6: سبحان الله،
4: ولونهم طبعا قريب وشكلهم كده شوية قريب، خلاص حتى ما تصدق،
6: يلصق الصورة،
4: يلصق ويعمل فوقها تغييرات وحاجات، يمسح الأشياء الممكن أنت تشك فوقها ذاتك،
6: فأنت بتصدق،
4: تصدق طوالي. والغريبة مش صورة فقط، حتى الفيديو،
6: يا سبحان الله، يا
4: حتى الفيديو،
6: يا سبحان الله.
4: فهذه هي المشاكل سببت في خراب بيوت، وأيضا هذا التضليل والتزييف الإعلامي سبب أيضا في يعني قلب موازين الحياة وقل انقلابات في الدول. يعني
6: الله.
4: مقطع بتاع ثواني لفيديو سبب انه سلطة طلعت من يد رئيس وزول تاني معارض اخذ السلطة منه عن طريق هذا الشيء،
6: سبحان الله.
4: فمشكلة كبيرة جدا صراحة، على الصحفيين ينتبهوا عليها شديد. الان كل ما نرى صورة طوال انت كصحفي تصدق، واغرب وشيء ما كويس، اخطر حاجة انه انت صحفي، هذا لا يخصنا احنا في الإذاعة، خاصة التلفزيون والجرائد.
6: نعم.
4: الجرائد مثلا يقول لك حريق مثلا في
6: الشبه، حريق في كذا كذا كذا،
4: نفس الحريق هذا ممكن بيقى في أبشة أو في السودان أو بيقى مثلا في
6: عبارة عن صورة فقط،
4: صورة ويجيبوه يحطوه يقول في سوق غلة هنا
6: حصل كذا كذا كذا كذا،
4: لا يقول هذا الحريق في سوق الغلة، والسبب يقول سمعنا قبل فترة انه مرة قاعد تسوي اوتيل. ممكن ما صحي الكلام ده. فانت ما طوال تشيل الصورة وتخطها في جريدتك وتكتب شب حريق بسبب امرأة عملت اوتيل،
6: المصدر والمصداقية
4: لا موش المصدر فقط، في تطبيقات تشيل الصورة تدخلها في التطبيق يوريك ان الصورة هذه صحيحة ولا ما صحيحة، تاريخ حقها ومكانها ويعتوش عليها وشنو كله، حتى الفيديو
6: في تطبيق
4: بهذا الشكل. لما المقال هذا في تطبيق تشيل المقال تدخله في التطبيق ويقول لك المقال ده كذب، انت زول عمل مقال تشير المقال تدخله يقول لك المقال ده فوق 20%، وعن هنا عملوا لنا تجربة زي ده في يوم الندوة او الدورة وشوفناه بعيننا، يقول لنا ادخل في الصفحة الانترنت مثلا فيسبوك شيل صحيفة الفلانية مقالها زي ده او خبرها، شيل الخبر هذا ويلا دخله في تطبيق الفلاني وابغض وشيفة فوق كم في المية من الذكاء الاصطناعي. لو مثلا الصحفي شال شوية 5% 10 20 30% كل يطلع عليك، لو الكلام 100% كله يقول لك كله 100% ذكاء اصطناعي.
6: عجيب عجيب عجيب عجيب.
2: تمام استاذ زكريا، شنو الاخطاء البقع فوق بعض الناس في استخدام هذا الذكاء الاصطناعي؟
4: الاخطاء اللي يقع فيها الناس كما ذكرنا هو عدم استعمال الذكاء الاصطناعي في طريقة صحيحة من أجل كسب المعرفة، من أجل الاستفادة، بل يعني استعمالها من أجل ضرر شخص معين ومن أجل خراب المنطقة أو خراب البلد أو من أجل زعزعة الأمن والاستقرار. ده هي المشكلة.
2: عشان الذكاء الاصطناعي خلى الواحد ما يقع في أي ورطة من الحياة النفسية أو مثلا في الأمل أو مثلا في النشر أي حاجة نشروها زي هسي قبل شوية قلتها، يعني كان شفتها في الصحف أو مثلا في التلفزيون القناة التلفزيونية إنه خبر كذا كذا كذا تتأكد منه عن طريق تطبيق من التطبيقات الذكاء الاصطناعي، قالوا حتى هسه حاليا في جمينة دي حصل، يعني بعض الناس واحد كان بيدور بيتزوج في بنات اكتشفوا إنه بعض الرجال اللي جايين يخطبوا مثلوا لهم على طريقة هم ما شاء الله وكذا وكذا، دخلوا في تطبيق الذكاء الاصطناعي ورم أفعالهم وكل حاجة اللي بيسووها مع دي مرق على الشخص الجاي يخطب البيت.
4: في حاجة لازم تعرفوها،
2: نعم،
4: ليس كل الذكاء الاصطناعي هو ليس بشر، ده واحد
6: عبارة عن سيرفر
4: سيرفر، حتى البشر يخطأ وينسى، الذكاء الاصطناعي أيضا يخطأ وينسى،
6: هو من صنع البشر.
4: لأنه هو من صنع البشر. الذكاء الاصطناعي زي ما كما قلت من صنع البشر، معناته
6: قد تتساءل خزينت.
4: نعم قد تتساءل من أين يأتي بكل هذه المعلومات. الآن مثلا نكتب لك، لو كتبت حجي حواء عرف لي حجي حواء، أعتقد لو الآن كتبنا في تطبيق ما حيعرفك. ليش؟ لأنه لا يوجد شخص قام بتخزين معلومات عنك زي وزي التلفون والأوردناتور. أنا في البداية قلت بأن الذكاء الاصطناعي هو تطوير للحاسب الآلي وجزء من علم الحاسب، هذا هو كل هذه الأشياء.
2: يعني كلام البقول ده كله إشاعات عن الإنسان.
4: لا أحيانا غير صحيح، إلا لو تم تخزينك من قبل حاجة كده، لأنه أحيانا لو سألت يقول لك لا أستطيع أن أجاوبك على هذه الأشياء
6: فعلا.
4: نعم.
5: أستاذ زكريا، في رأيك هل أصبح تعلم الذكاء الاصطناعي يعني ضرورة ولا ما زال مجرد مهارة؟ يعني
4: ضرورة ملحة، كمان ملحة جدا جدا جدا، ليس للمتعلمين فقط، حتى الزور الأمي كما ذكرت سابقا بأنه 80% تقريبا من الناس يجهلون هذا الشيء. خلال الدورة التي قمنا المرة الفاتت، التوصيات اللي طلعت من المشاركات أهمية تعليم وتدريب جميع الصحفيين محاسن ومساوئ أو مخاطر الذكاء الاصطناعي، ومضاعفة التوعية على الصحفيين والصحفيات يقوموا بالتوعية، خلق برامج خاصة عن الذكاء، برنامج كامل إذاعي أو تلفزيوني أسبوعي مثلا أو في شهري أو ثلاثة مرات أو كذا، برنامج قائم على الذكاء الاصطناعي من أجل توعية المواطنين ذاته.
6: جميل.
4: زي الآن قال نوريكم شنو الحاصل وشنو يسبب كذا وكذا كذا، مش حلقة واحدة بس، برامج خاصة أسبوعية مكثفة للمواطنين بشكل عام،
6: تفاديا يعني
4: نعم، وليس في الإذاعة والتلفزيون فقط، حتى في الشوارع وفي النوادي وإقامة الندوات ومحاضرات ودورات وأشياء، حتى في الشوارع زي الآن قاعدين تشوفوا الناس التجار رايقين عشان يعرفوا الناس انه تيجوا عملت بروموشن.
6: أيوة يعني.
4: وتوعوي في الشوارع ده وبوم فرانسوا وغيره. نفس الشيء مفروض يكون الناس تعرف شنو الذكاء الاصطناعي.
5: نتمنى هذه الحلقة ان تكون حلقات اخرى حتى نساعد في هذا المجال.
2: صراحة المجتمع يحتاج للتوعية اكثر واكثر في الذكاء الاصطناعي. استاذ زكريا، جينا في ختام هذه الحلقة، شنو الرسالة اللي بتحب توجهها للإعلاميين والشباب وكل أفراد المجتمع عشان الاستخدام الصحيح والمسؤول للذكاء الاصطناعي؟
4: هو الاستخدام الصحيح والمسؤول للذكاء الاصطناعي.
5: إذن الإجابة بنفس الطريقة يعني. طيب أستاذ زكريا، الذكاء الاصطناعي أصبح واقع نعيشه والاستفادة منه تبدأ بالمعرفة وتنمو بالتعلم وتكتمل بالاستخدام المسؤول.
2: شكرا جزيلا لضيفنا الكريم أستاذ زكريا يحيى زكريا، الخبير الكبير في الذكاء الاصطناعي، على هذه المعلومات القيمة، والشكر موصول لكم أنتم مستمعين الأفاضل على حسن المتابعة والإصغاء معنا.
5: ونذكركم بأن هذه الحلقة عدها وقدمها لكم عبد الرحمن آدم رحمة وحجي حواء حبيب عمر،
2: وسجلتها لكم المهندسة أنبتة أنجيل،
5: وأخرجها عبد الله طش.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجابية.
0: برنامج نوافذ، نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
7: Fidèles auditrices et auditeurs, vous êtes bien branchés, câblés sur les ondes de la RNT émettant de N'Djamena, dans la capitale. Dans nos studios, il est déjà pile 5h. Fréquence modulée, rejoignez-nous sur 94.5 MHz. Onde courte dans la bande des 60 mètres, soit la fréquence de 6165 kHz. Aube dominicale, c'est parti.

0: هنا قسم العربي بإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة إنجمينا.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
2: La les populations sont salmo bo hormon blam sa indiza good makum ana good pix fi kasma na radio chat bouger ma fi population so basma.

0: صباح الخير بلنجات الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، صباح الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج. كلما يوم الأحد نقعد معكم في مدة ساعتين من الساعة 8 لحد الساعة 10. تلقوا البلاغات الرسمية الآدية دي آيات 8:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والغاني المختلفة لهدي الساعة 9، ومن الساعة 9 سوا لهدي الساعة 10 تلقوا برنامجكم المشهور والكبير ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسيرت زوريتر، أي طلب المستمعين تقدروا تنادوا الناس تعرفهم قميتوا سوا سافرتوا سوا واجتماعوا في أي مكان سوا بواسطة هنا غادي تشاد، وتنادوا تسلموا في نمرة تليفون واحد 60 50 53 50 63 63 20. الساعة 10 بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الأحد 20 شهر 9 2026. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات الأغاني والدعايات والأبيلات هنا البرنامج الكبير المهندس انجينير بلين محمود قصر حمد قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 8:03 في استوديو 3 هنا غاديو تشاد في كارتي جابانغاتو كومينا ندوزو مراندوزما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي كابي تكنيك.
1: والدلوان لباتات رجالة مصوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة العمات رجالة على عجملهم والمعلم خالية كاك معلم الضلاي يا دول الرجال السلطان التجان العميات رجال العميات رجال علي والمم سي دول الرجال البلا ما بنقري يا دول الرجال عجبا العميات رجال

0: بدنا كذر بذرة كل اندي انا فاكر لك ما دنسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغرابة ام هديسا كتكتي كاتي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كذر بي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الماء بخجلك طبنا القلب كالضبيط انقذي جاموس بكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريتاق ما تمد الفرس المتني الغمات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا ترجالا أباكر والألي دول رجالا كام بلا مدن والما الله مطمئن التجاني دول رجالا كم من يالبنا الشيخ اللي قريقا والشيخ مردو لرجالا سلطان التجاني قول لك يا ترجالا الهم يا ترجالا القريمة سنة دول رجالا سنة ولدتهم التجاني دول رجالا يا ترجالا البلام عبد الله والبراهيم الهم يا ترجالا كم من يالبنا البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجاني دم يا ترجالا شيخي جبرين الاج الاج ابو النمر دول رجالا
1: انا النوار
0: الهم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجاني دم رجالا يا ترجالا الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نال بلا مدقن والماء المطمئن يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البلا ظلمان البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل را الرجال لا ظلمان جيت ولا كمندا ولد الجد ظلق للنجا درب درب اللي نزل را أبكر والألي يا درب درب اللي نزل را شنو الشيخ دنا كاكسي درب درب اللي نزل را على جباكر بشي ولدنا ضربات رهب اللي نزل راه الرجال البياط المال انا اجمليمي والمعلم خالية كاك معلم الضلاي ضربات رهب اللي نزل راه شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات رهب اللي نزل راه القريمة سنة ولدتهم ضربات رهب اللي نزل راه البلا مدنا راه والجنة دلخ للنيا ضربات تراب اللي نزل را الرجال بياض الملجوت ما لا بنسى ضربات تراب اللي نزل را يا ضربات تراب اللي نزل را رمضان صالح كاك اللوان ضربات تراب اللي نزل را الرجال بياض الملجوت ما لا بنسى ضربات تراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دل خليل الجا ضربات تراب اللي نزل را ضربات تراب اللي نزل را أبا فادن والآدم ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما الجوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكي التوم ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما سلطان درما والموسى ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما الجوت ملا بنسى على موسى والكالي كاكي بسكين يا ضربات تراب اللي نزل را على جمليم والمعلم خالية ضربات تراب اللي يا يزل را شيخي ألوي ألوي أبو مقريان والمهمة كاكي دريس دوك بهران يا ضربات تراب اللي نزل را البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضربات تراب اللي نزل را الرجال اللي بياكل ما جوت ما لا بنسى علي يا الخضر دول خليل منجا
1: يا الخضر من
0: بمنا درب درب اللي نزل را الرجال ما دول ما علي والمين عجب بلا ما دقنو دول خليل منجا يا ضرب التراب اللي شين والشيخ دنا درب التراب اللي نزل را الرجال يا ظلم الظل خليل مجال على رمضان صلى كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را سلطان التجاني ولد اللوان الأباد كاك ممت والجبر جبر ولد يونس يونس ولد عمران يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال نادوا الإيمان ضربت تراب اللين آمدوا ليا ضربت تراب اللين نزل را الرجال البياض المال التجاني والشيخ دريس كاكتهم

0: كل ما جوت ما لبنسى قلب الماء قلب البر ما قلب الماء ينوسى قلب نجر دائما المكهور دوا قلب تخرى هادي وراه بلقى جمال كابل من عطر كردسة الولد اللي لدى في زمان ندى فأعطوا به ولا شك دلقى مشاك ودلقى نلزى الامير مدايما دايما استمي ابو فرس هدية شاف اللام هايمة هاو تشاشي بيري جلاتا قمري طنبايري انا الخطاب جاني جاري قال للفرس كل ده تجيب فلوي نجبتها من البرق وبجنا نايمة دروم ما صافة طالتن اللي بدي هاو دودا يا قرقرات كرب دروك شدر الشاخر شيا ما بياكل القوم بياشي بي رقاد الرجال بليل تملوي اللي ما برهم جوز الكوكي الناقة بالجمل ما ينتبه لي انا ببكي لي يا الالي النال القبشي الرب صلى ربنا المولد يا لنبابك ادي ما لاقو از الشراب سلطان التجاري لي من ينبك قبل ما نبلك قال ادي ما لاقو الاجنوس والكالي والكالي كاكي بسكين على مدي ما لاقو از الشراب بلا ما علي والمم اليوم انا بيت كامل ما نبلاك شيخ علي قرقا والشيخ عمر ادي مره وقا الاجمل والمعلم خلي ادي مره
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعدة تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100% كايه لامي فورتين تكتب بسهولة اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب يندائر بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60 كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل
2: إخواني وأخواتي الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة فلنحمي أسرنا ومجتمعنا أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي العلاج مجاني وينقذ الأرواح لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره

مستمعي سماعة راديو تشات في كل مكان، الساعة 8:15 دقيقة. النشرة الدارجية الصباحية هنا اليوم يوم الأحد، بقدمها لنا الزميل جمال عبد الناصر الشعيب أباكي. صباح الخير.

0: رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أناتشات بلينغار لارمي شاك استقبل الرئيس الوطني لحزب الأمل الاشتراكي التشادي من أجل التجديد الأدوم جرمب التدار ومعي كمان الرئيس المؤتمر الإفريقي للأداء والمساواة بين الشعوب شارل بيلي جودي وده ملمة مقابلة تعرف وودية لشخصية شارل بيلي جودي اللي كان جاء من كوت ديفوار. وإذا الجانبين كان انتهزوا الفرصة وكلموا بصورة مطولة فيما يخص الحنبلات السياسية اللي كان قاعدة تمر بإفريقيا وأيضا كمان الحنبلات انت الحكم وكيف يخدموا سواء من أجل مستقبل حنا إفريقيا. البيسة انت الحكومة الفرنسية الوزير الدولة وزير المالية والميزانية الطاير حامد تنكلين كانت تواصل بجولتها في كثير من الأقاليم أنا بلدنا تشاد عشان تشيف المشاريع المنفذة والحالة انت السكان في الولايات. الهبيسة كان مؤسرت في مدينة ماساكوري وهناك كمان سوت ملمة طوالي بس هيدرو فوقها كل المسائل عن المنطقة والقوى الحية هجو في الحالة انت زرعنا السنة والخريف المعديل ومساعدة انت المواطنين ولبهائهم أي مالهم. وأيضا الوزير كان شرح لهم بصورة مطولة الحلول القائمة بها الحكومة حنا بلدنا شاد عشان ترد سريع للأزمات. في مدينة بنغور كمان وصل في واحد من البيسة انت التاون الألماني جي زد وده في إطار زيارتها المحلية عشان تشيف المشاريع اللي قاعدة تمويلها وخاصة كمان المشروع على شمال البنغور اللي كان هو سوى كبديل إذا كان الخريف ما بيجي أدل ده شنو يقدروا يجيبوه كحلل للبهائم. الخبر كمان جاب لنا من بنغور أحمد ياخوب عبد العزيز أحمد ياخوب. هنا في العاصمة نجمينا كملت في المركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية السيفود الخدمات عن الدور انت التدريب اللي كان نظمتها الأونابي الهيئة الوطنية لتطوير الخدمة لفايدة 100 شاب وشابة ده في مجال هنا التكنولوجيا انت المعلومات والاتصالات. في خلال التدريب كمان علمهم شنو يقدروا يسووا الاتصالات وايضا علمهم كيف يعرفوا ويفتحوا ويشتغلوا بالأورديناتير وايضا كيف يقدروا يسووا شبكات ويديروها وكذلك المراقبة بواسطة عن الفيديو كل علمهم في خلال التدريب. المندوب الأمن الحكومة في جامع إقليم من السلامات أحمد شواروزي كان سوى ملمم المسائل للمنظمات الغير حكومية القادة تقدم في إقليم من السلامات والهدف كمان عشان يناقشوا معهم سوا في كل الحاجات اللي عندها علاقة بالخدمة الإنسانية والتنمية وأيضا يقووا التعاون والتنسيق بين السلطات المحلية والمنظمات المحكومية القادة تقدم في كثير من المجالات في إقليم من السلامات والهدف كمان هو عشان يجيبوا التنمية القوية لفايدة عن السكان عن المنطقة. بشارة محمد صالح هو كان جاب لنا الخبر ده من مدينة أمتيمان. في مدينة أبشي عاصمة إقليم دار وداي كان بقت مناسبة انت الأيدين باليوم العالمي عن النظافة دورا عن سنة 2026 وده من خلال عملية النظافة واسعة قامت بها الميري هنا مدينة أبشي. جدو محمد بركة والتفاصيل.
1: من أول الصباح الشباب العوين وكذلك الخادة هنا المجتمع المدني كان كل متحركوا وده عشان ينظفوا كل الجواري هنا مدينة أبشي عشان تكون غالية من الوساخة. الانطلاقة انت العملية دي كان راسا الأمدة لنائب هنا مدينة أبشي محمد البشير محمد علي معروف بهدف أنه يساهموا من أجل النظافة هنا المدينة ويقووا الحياة انت السكان هنا المدينة عشان يعيشوا في نظافة تامة. الأمدة لنائب هنا مدينة أبشي محمد البشير محمد علي معروف كان حنا على تحرك هنا الشباب وده في العمل هنا المواطنة وكاتب كونا لبلدي هنا مدينة أبشي دي ما نتواصل لجهود حقه عشان تسعى من أجل النظافة هنا المدينة. محمد البشير محمد علي معروف قال العملية هنا النظافة هنا مدينة أبشي دي تواصل عشان المدينة تلقى مكانها مثل زمان وتكون هي بس المدينة الجميلة في صباح نشاط هادر في

0: مناسبة المحافظ على محافظة وارا دكتور عبد الواحد محمد داوود أيضا كان فيه بلا بادرة كان قامت فوقا على بلدية على مدينة عبشة وقال البادرة دي تدخل في إطار النظرية انت السلطات الأولية عن الدولة وده دايما القاعدين بنظروا عشان كل المدن انت البلاد تكون نظيفة وأيضا متطورة بلا زيادة وطلب من المسائل عن الأفواري عن مدينة عبشة عشان يواصلوا على جهود حقين في النظافة انت المدينة من خلال العملية انت النظافة كثير من الشواري عن مدينة عبشة أيضا كان ثم لا نظافة حجم على التحرك على المواطنين يترجم كمان النية للسماء انت لبلدية احنا مدينة عبشي عشان الدائرة على مدينة تكون مدينة جميلة نظيفة وخالية من الأوساق. عبشي جدو محمد بركالي لزال الوطنية التشادية
1: في مدينة أنا أدرى إذن بقت النشاطات انت الاحتفال أو الأيدين باليوم العالمي عن النظافة ودرتيد إشراف هذا الميري أنا أدرى بحضورنا الأمين الأمن ديبارتمان أسونغا السيد محمد عيسى بكر كان مسألة للبريفي والمير هنا مدينة أدرى عبد الرحيم أحمد في جنب كثير من المسائل الإداريين ومسؤولين الجمعيات وقاموا بتنظيف المدينة وذا يدخل في إطار الاحتفال. أبو بكر نورين هو كان جاب لنا الخبر من مدينة أدرى. في الصفة السوداء الأونما الهيئة الوطنية هنت الإعلام البسمو بشوفو فقدت واحد من كوادرها هو رئيس القسم من المحاسبة المالية في الأونما علي بابا لابهت مرت كسير. فيما يخص حياته كمان الزميل تجاني سين رماد سولينا الريبورتاج الجاي.
2: الدنيا فانية كل من عليها فان أمس واليوم فجر قايد معانا واليوم غادر الدنيا ومشى للآخرة. المرحوم علي بابا بعرفوا الخدامين الكبار والصغار رجل دائما عند الابتسامة وما بقول إلا كلام لين. ولدو سنة 1965 قرأ لحد ما وصل في المدرسة الوطنية للإدارة إنام سابقا بقى ملحق إداري وخدم في وظائف في سنة 1991 واصل خدمته لحد ما بقى رئيس هنا قسم إدارة المالية في وزارة الإعلام حافظ الأمانات المالية لحد ما عينوه في قسم المالية في الهيئة الوطنية للإعلام البسمو والبشوفو أونما كرئيس هنا قسم المحاسبة وده في شهر مارس سنة 2008 واصل خدمته بكل إخلاص وأمانة لحد آخر يوم في حياته. دائما مبسوط مع الجميع ما بقول إلا كلام طيب. علي بابا مات وخلى ورايا فرقة كبيرة ما تنسده دي بس حالة الدنيا وأنينا كلنا ماشين.
3: علي بابا فجر السلية وزارة الصبح بعد هذا الصبح مرقنا من جامع قاعد بوقت وقريب شغلنا 5 دقيقة وورا شغلنا الساعة 8 وساعة 9 لا وانا ذني علي بابا يتوقف قلت لا علي بابا فجر كسر وزارة الصبح وسوا لا بس على علي بابا يتوقف يا اللهم عفو الله يرحمه بجنة علي بابا أنا عرفت ما في إنجاز عرفنا من مرين دفع لاري زقلا لقاي في مسرة كوميونيكاسيون عن كتر بنتويت كتر بنتويت كا الله كملوا الله وافر الله يرحمه بالجنة.
4: علي فجر صلاة الصبح كنا صلينا في الزاوية وكنا معه وشيء بوصف كه كعلي مردان أو علي يخلي الدنيا ده ما في لكن الموت ده سيد الله. قبل شيء نطلب من سبحانه وتعالى عشان يدي الجنة ويصبر أهله ويصبر أخوانه ويصبر جيرانه ويصبر كل أخوان البخدم معه سوا.
2: المرحوم غادر الحياة وخلى ورايا مرة وثمانية من الإيال دي بس حالة الدنيا وهو كادر من كوادر هنا الهيئة الوطنية للإعلام البسمو والبشوفو أنما الأنما فقدت رجل خلوق وطيب ورجل هنا أمانة. الدنيا قصيرة والدنيا فانية ما ندر نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: محمود قصر الساعة 8:25 داخل الاستديو بالخبر الحزين ده خلاص كملت نشط الأخبار اليوم فجر. شكرا لكم أنتم قاعدين تتابعونا حاليا من مساكوري بونغور ماتيمان بشي وأدري ومن أي مكان بواسطة راديو تشاد بنشط الأخبار وكان جهتوز التحرير جنيس العماد قدمت لكم أنا جمال عبد الناصر الشيخ البكي قيلوا وارتبافي وفكروا نفسكم لأن كل يوم جديد عبارة عن حياة جديدة يا بلد.
5: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

وسمنا سمعت رجعت في كل مكان باسمي واسم عن الإدارة العامة انت الأونما وباسمنا كل الخدمين أنا رجعت وتلجعت نقدم تعزيتنا الحارة لأسرة المرحوم الجراند فرير علي بابا نقول له الله اغفر الله ورحمه ويدخل الجنة والأهل كمان وأنينا جميعا الله انطينا الصبر إنا لله وإنا إليه راجعون بلاخنا وفا كوجيتونا عائلة أبكر أبوي دلقي أحمد محمد أحمد بشارة اللوان إبراهيم جد مهدي أخي آدم الإمام جبرين آدم الإمام هارون جدة الإمام فكي خرسة أبكر إبراهيم قنبو محمد محمد حامد لبن أغبش ساكن محمد خير الله إبراهيم السيار أخي رماد آدم مجيد سباتة أبيسو رميدو الهاج مكايلة أبيسو رميدو أبيسو رميدو الحاج مكايلة أخي الشيخ بشار صوصل دلقي موسى أشنو دلقي رماد عبد الله دلقي فخير شيخ دلقي إيسا بكر دلقي آدم إدريس دلقي جيمي شايب الشيخ محمد أمبرية الشيخ عمر قجري بلاما إما نكاس بلاما قنبو بلاما بكر نيجيليجي بلاما شين جبرين عائلة اللوان خالة عائلة بركة آدم في ندروة المير محمد حسن قلديمة دلقي محمد إيسا دلقي أبكر إدريس الساكن دلقي جبرين المعلم دلقي إما أخي دلقي آدم عثمان دلقي إبيت محمد دلقي محمد إجلا سليمان شكتي دلقي حسن إدريس زكريا جبرين إدريس صالح عبد الكريم محمد شكتي الإمام حسين إدريس آدم أجد دلقي اللوان حسيني شيخ دشوش محمد دلقي عبد الرحمن مكايلة دلقي أبكاكا بلاما إما بركة الشيخ محمد حسيني الشيخ أبكر حسن ساكن لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا أمهم وأختهم أم أبوه أبكر أبوي ماتت أولت الباري والسرغة كمان تبقى اليوم الأحد في كرتية مشاقة هيلة الدلقي محمد أحمد بشار الأهل الله صبره والمرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة الساعة 8:33 دقيقة

Moussamino, monsieur maître Radio Tchad, Fikouli Bakan, Satisa, Sawa, Sawa, Fi Radio Tchad. دلوقتي تلقوا فوق برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمع للمستمعات كونسير دي زوريتير طلب المستمعين تقدروا تنادوا الناس تعرفوهم قميتوا سوا سافرتوا سوا وعشتوا معهم في أي مكان سوا بواسطة هنا راديو تشاد تنادوهم وتقول لهم صباح الخير واحد جميل في نمرو التليفون 1-60-53-50-23 61-53-53-20 ده بس نمرو الوحيد التنادو فوقه نعطوكم نمرو اثنين اخر كم ما لقيتوا الابل اكتب رسالة بالفرنسي العديل والعربي الكويس وانينا نقول لكم اكتب رسالة SMS في نمرو 66-24-15-89 66-24-10-5-89 تيجو كمان هنا رسالة فقط ما في اتصال 93-33-24-14 93-33-24-14 اكتبوا رسالة انا فلان ابن فلان من اي مكان وانينا نخدمكم الساعة 10 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الاحد يوم 20 شهر 9 2026 كل الاتصالات والاغاني والحلقة الجميلة بأسر الالات والموجات في مكانة الفن انجينير بلين محمود قصر حمد قدام الميكروفون جهز البرنامج بقدم لكم أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض وعندنا مهندس كبير قاعد هناك في الأرض السرماء ده مهندس أنا بردو بردو با محمد نور موسى الساعة 9 ودقيقتين في استديو تروانا غاديو تشات نمشي نسمع أول فاصل غنائي وبعد ده نشيل الأبيلات هنالا مستمعين متابعة حلوة

0: Allô, Radio Tchad.
1: Allô, assalamu alaykoum, Saïd al-Fatama Tidjani, Saramat.
0: Adaba Djamro, Adaba Nair, Ambin Makka, Wal Jazair.
1: Naam, Amadé.
0: Jawahir Hashemo, Adam Mokolo Srata, kif karti kouisa?
1: Tamam, Zay al-Hamama.
0: Masha Allah, Zay al-Hamama. Al-Hamama, tu goul sabar khir le ya tout. شكرا
1: وللمهندس الربطاني مع محمود قصر الحمار وكل اسرته من مدينه السار
0: اي جنب انجينير واخر كل قايد
1: وللانجينير محمد نور موسى
0: ايوه
1: اسرته من برده
0: اها
1: نبنت اشياء الصباحيه للخاله العزيزه المحترمه البروفيسور جبريل حسن محمد
0: ايوه
1: من مدينة بيكورا وزوجي تهرم السلوك أبو وإيال الزهور وجواهر وتسليم وزياد
0: أها
1: سبا أرخر لأمي أنا أماني هرم أم موسى الجبيتة تعامى بدوخة جبيتي أنا جواهر جبرين آدم بنيتي أنا هرم آدم سبا أرخر لأن محمد ألي من دوبا رشافة صمتاها
0: نعم
1: سبا أرخر لمستمعين أنا مدينة أبسم دراد الهندي المسكين والقادر ما بعرف قيمتها وقادر البسكونة إلا التاجر
0: هيدرا
1: سبا أرخر لمحاسن يونس محمود العرين دي سهينة النور أحمد النور لم دي سلامات محمد حسب الله مبن سنتي فمسر رسين تجيل مريم جد سليمان
0: نعم
1: سبا أرخر لمستمعين أنا مدينة مندو بكان القروس البكمدو حسين هارون والبيكورو أمبسادر ديجين الميسيزير والودة بدوزير دفر بشير جامنوار آدم أحمد أميان فات المفتحين محمد كل والبرقزان
0: أيوة
1: رفيا السباشية المستمعين أنا الآسما جمينا وما ننسى آدم أنا قروب راديو شاد أنما الأزدس أنما صوت الرأس وعلى رسم صاحب الفقامة الجاني سير رماس
0: شكرا
1: محمود قصر حماد فاتحة الجنان منصور حسن عبدالله دنا آدم ألي زادو دلوقتي كنت مسالة إجري
0: ايوه
1: كسل رادي كائر مستمين الكبار دي تمام الطاير فندرسر الدوره رمات عمر دخلك جو بنجو الشوفة علي هارون سمحة محمد حج عسيرة موسى تشابية 100% ما أجنبية
0: أدابا ناير وأخيرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: هرم آدم
0: هرم آدم المستمي أنا راديو تشاد تقولي صباح الخير لي يا تو ماما
2: سلمت ماما جوالي
0: ايوه
2: تنشن عجاش يا سان
0: اها
2: تنشن ميمون عن امريكا
0: ايوه
2: فاتي مزارة مومن ابزت
0: اها
2: فاتي مزارة جمر بقى
0: ايوه
2: سلمت انا الجروب راجو شاد انا ما الخزاز انا ما فوفر لغا المقلاص فرنجاش تربا شربا شجاش
0: خيّا
2: وسلمت انا المنظر الان افضل وايد
0: ايوه
2: وسلمت ربك على السكين
0: اها
2: وسلمت الجاسيرة 100% مع النبيه
0: ايوه
2: وسلمت بنتين انا مثلك ابو عيال ازور وجار وسني وزيح علي جبريل حسن
0: اها
2: وسلمت علي زادو
0: اها
2: وسلمت عم بتزاد ديجان عمي في بر والودة بيدوزه
0: ايوه
2: وسلمت صاحب روما من مشاغة بزاب اللي المسكين معك اللي وسلمت عارم عرخصو انتوني شيشة
0: اها
2: وسلمت تنشين توما تنشين فني اخوي مصطفى اخو عبد الله كاكيتي عارم كاكيتي جوائي
0: وطنتو انا كي محمود قصر حماد وين
2: جاي
0: او ما سلمتي ده ولا دين ما خسرنا
2: سلمت محمود قصر حماد
0: ايوه واخيرا جواهر صغيري هرم
2: نعم
0: واخيرا ماما
2: سلمت ماما نور موسى
0: ايوه ماما نور موسى ايوه نعم انا بردو بردو ميرسي شكرا كثير جواهر شمو ادم وهرم ادم نقول لكم شكرا كثير من راديو تشاد 60 51 53 50 23 اني في خدمه المسلمين انا راديو تشاد دائما نقيف مزول البهبه الاذاعه الوطنيه التشاديه نحب المسلمين على إذاعتنا الفنان الكبير عيسى موسى أميرة عيسى موسى نقول لك بونجور دوبي راديو تشات On sera ta Doudou Artine. On sera ta Emir Tourna. Yibni Nganjar, Wazawji te bébé, Mingou Djamra Lgoz, Nougou Lokoum Sabal Kher, Ala Khayan. Abba Djime, Amadlil, Abdoulaye Pacha, Mingou Dji. Kola l'Adana Radio Tchat. Allô. Aleykoum salam wa rahmatoullah. Mamad Gamar min Chawir, ah, il est venu à la tari, am kia quoi? Mana mushkila. Aye, fadal. Aha. Shukran. Aha.
3: Aïwa. Kair katala radi tabal khair le jama shabab onama 92.5 nan ala ratu ma mama shabab
0: aha
3: o tabal khair le hasan tijay hasan tayr ghazali
0: hey tara wa akhiran
3: wa akhiran mana unta jami tikana onama ala ratu mahmad
0: shukran katira mamad gamar nqul lak bonjour inta wa kull usratak hinak min shawir Am daradir hilli tal gadir. Musamina na bokoro. Ana mongo. Hinak fi mal musi rekhia. 61, 53, 53, 20. Group Nabas. Jagat. Kholuko nugulokum sabar khair. Major Suraya Ghasim. Ali Maganda Hazaz. Tashashat gulub al nas. Alo radio chat.
4: Alo sabah al khair.
0: Sabah al nur wa surur.
4: صباح الورد والياسمين
0: من معانا ومن وين
4: معكم انا جعفر محمد افكر في انجل انا بمنسي هنا قاعد
0: بمنسي صباح الخير فضل اخوي كمانا
4: صباح النور يا
0: والسرور فضل
4: واقول لك صباح الخير لك انت واسرتك الكريمة
0: شكرا
4: صباح الخير للاخوة الجرناليست والجرناليست في ايران كلهم
0: شكرا
4: هم واسرهم الكرام
0: شكرا
4: وصباح الخير لسيادة رئيس الجمهورية المشير ركن محمد إدريس زبيد نو
0: نعم
4: وصباح الخير لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس زبيد نو
0: أيوة
4: وصباح الخير لإمقى أبكر عبد الكريم داود
0: نعم
4: وصباح الخير لسمقى أبكر عبد الكريم داود
0: أيوة
4: وصباح الخير لتجد إلى جندرميري جدو محمد حجار
0: أها
4: وصباح الخير للكومكيس عبد العزيز عيسى كليل
0: ايوه
4: وصباح الخير لجميع المستمعين والمستمعات
0: صباح الخير لكل قوات الامن والدفاع نقول لكم صباح حلو من راديو تشاد شكرا كثير 60 واحد 50 وثلاثة 50 وثلاثة 20 فورس دو ديفونس دو سيكوريتي هناك في هايتي بورو برنس نقول لكم بونجور انتم هناك لساكوا الو راديو تشاد الو مرحبا الو
5: الو السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله
5: صباح الخير بجاني يسير رمار
0: صباح النور والسرور ياتوا معانا ومن وين
5: يسير رمار من ملموسي
0: يسير رمار من ملموسي ما شاء الله ايوه تفضل
5: قبل كل شيء نقول صباح الخير لك انت وسرتك
0: ايوه
5: ما نعرفين يا اخي راي من ملموسي موسى عبد الرحمن جبير عبد الرحمن جبير يسير عبد الصاير نيار
0: حكم ايوه
5: الدكتور محمد مرديل محمد محمد محمد
0: اها
5: ما انا هنا كنا في فرير عبد الله احمد
0: ايوه
5: محمد طاهر عبد الله ياسر موسى كاسين
0: اها
5: شريف هارون الحاج زكريا احمد عربي جدو كبير من بكير
0: ايوه
5: حامد من عم من عبادير شريف هارون
0: اها
5: جاي سليمان هنا سندمينا محمد احمد يعقوب محمد يعقوب
0: ايوه
5: حاجه احمد فاتي نعم
0: نعم
5: تشال الرادي جواهر الشماء ادم
0: ايوه
5: يعني ما ننسى عثمان نجاح من المسلمان
0: واخيرا
5: واخيرا ما انسى كل المسلمين بصفه
0: عامه. انا كمان ما نسيناك انت وكل اسرتك والناس اللي قاعدين يتابعونا من ملموسي. نقول لكم صباح جميل من الاذاعه الوطنيه الشاديه. محمد صالح هناك من بتكين جامعه برنو، الهاج زكريا، احمد عربي، كلكم نقول لكم صباح الخير من الاذاعه الوطنيه الشاديه. جيتو محمد بركه

0: 61 53 53 20. Anina fi khidmat al muslimin al nizal al watani tchadia. Allo, Radio Tchad. Allo?
1: Allo, Radio Tchad.
0: Rekhie Yahya.
1: Rekhie Yahya, min malmoji.
0: كيف حالك ماما طيبة؟
1: إيه والحال إن شاء الله زيارة.
0: أها تقولي صباح الخير يا تور أخي.
1: قبل كل شيء هي صباحية ليلة أنت ولا كل أسرة
0: أيوة. نعم.
1: أنا رئيس الفريق
0: أيوة.
1: وأنا أنت كل الأعضاء جروب بعد الشهادة نوعاً وزاد الشباب والشابات نوعاً فوق الراس.
0: أيوة.
1: أنا أحب أن أكون في المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان ال

0: دي جبرين اللي هي مامي.
1: هاي
0: ايوه
1: عارفه
0: كمان
1: يوني كيفه
0: أخويا
1: يجي
0: من الفرقة على
1: الجسرية
0: بيمكنهم من الزاين وعمل مصرية
1: من
0: البطولة
1: نعم مجمع رجال الأهلي هسر ومن الدرمان
0: شكرا رخي يحيى من ملموسي. باقي لنا 3 دقيقة، بعد 3 دقيقة نقروا الرسائل اللي كتبوها لنا المسلمين. أي رسالة مكتوبة بالفرنسي الصحيح نقروها، بالعربي الأديل نقروا، كم ما أديل ما نقروا. ناس قاعدين بنادونا في نمرو أنا الأبل يا جماعة، النمرو أنا الأبل ده واحد بس، 60 51 53 50 23 20. الرقم اللي أنطيناكو تيجو مال إرتيال الثاني ده أكتبوا فوقها رسالة كم ما لقيت الخط ده، مساعدة من البرنامج للمسلمين. ناس قاعدين بنادونا كثير في نمرو الثاني ده، انا ما اقدر اشيل الابل الا واحد بس، 61 53 53 20. الو غاديو تشاد، مرحبا يا تومان، ومن وين؟ ايوه تفضل اخوي.
2: اوكي قبل كل شيء قلت هي صبايا لكنك اقول له درتك.
0: ايوه
2: رزاء علي عبد الله آدم محمد وجدة مالي إبراهيم قد محمد محمد علي محمد
0: أها
2: يبقى طلعتهم في شارع هناك آدم جدة وكرزاء فهارون جدة
0: أيوة
2: في شارع هم مفوات على جادة من الدواء شريف عبد الله المساقط اليون المورو لعامة من الضيور شباب من وشاكا ابن بيري عطان جدا وقرس هارون شباب مشاكا بريف محمد موسي جمعة فاسم
0: أيوة
2: مكايل محمد هناك عبد الرحمن نسان كل انضمان ومسلين من الكورونا كريز عبد الرحمن نعم مدرنا جدا فرما هناك بشارة من ديكال نور تاكيمان على الزكير هناك من مدينة ديكين
0: ايوه
2: جرام فرق آدم الخصوة هناك عبد المنطلب بشير ونعيمة بشير
0: نعم
2: وما ننسى كل نسان عندي معكم.
0: الو غاديو تشاد.
3: الو صباح الخير جراتي جاني.
0: صباح النور والسرور يا تو معنا
3: جدا مهلا من عرج
0: مزا جدا فضل اخوي.
3: اوكي انا نقول تحيه صباحيه وتحيه لك انت وكل اسرتك المهندس رمضان ماك.
0: شكرا.
3: اني ما ننسى كل اعزائنا انا كرف الاتفاق علي عبد الله ابراهيم بجا بشاره بالدولار عبد الرحمن محمد وعلي محمد هناك ابا ملا الشيخ ملا عبد الله جميع دلقات جر رسول محمد جدا ادم جدا من سامو هارون جدا قنبا فقط هناك جواهر الشوم آدم نعيمة بشير وكذلك أيضا منى مختار وفكر خالها فكر فشانة فنور آدم تكمان جدو كلوة جدو بيتري جاكرة محمد زين هارون عبد الماجي درون الفكر من أبدادي بزور النور آدم تكمان الحجزة
0: شكرا كثيرا يا كمان ما نسيناك محمود بدا نقول صبر خير ما جسي الحمد ما يأجي هناك من دليبي أباب آدم وأم جهاليمة برما من بكر وحرم السلك أبو سلمناكي كثير. نقول الرسائل محمود بعدها نقول الاسمس. بونجور تجاني سيرامات بون ديماش لكل الجوناليست ننجمينا وان البروفينس وبون ربي وبون كافي لأسرة كانتون فيديو ننجمينا وانا مونغو ولرخية القدم رخية القدم من أمجرس وما بتنسى خالتها فاطمة رمضان وبنيتها لطيفة وأختها مريم رمضان مدام عبد الرحمن من إيكول فيليكس إبوي سيد خميس ولسيد خميس. شكرا كثير. بونجور راديو تشات جاني سين راماتا اسمه أدي زادو دانو من كارتي أمريكي بقول بون ديمونش لكل الأعضاء جروب ونما وللبتيت حرم آدم ولجواهر الشمو ولطاهر درما ولعبد الله دنا لخرصة جبرين وأباري كلير وميمونة محمد أمريك بي وما بنسى كل الفامي أنا تجاني سيرامات والتقنيسية محمود قصر حمد. شكرا كثير على زادو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فاطمة أنجاري من أنجيري أول مرة تشارك معنا، نتمنى لك إن شاء الله ما بكون أول مرة ولا آخر مرة. إن شاء الله أنت صديقة البرنامج وما تنسى كل المسلمين عامة وصافين.

نخاصة تقول هي صباحية لأناد جنس رمات ولابنتها نجمة وبنت علا وابن محمد تعالي وكل المستمعين وجلال السن يحيى ما تحيات فاطمة أنقار من أنجيري. شكرا فاطمة، إن شاء الله ما تكون آخر رسالة. محمد تحامد حسب الله أمبون سانتي من مدينة عبشي، سلمنا كثير أنت وكل أسرتك. بونجور اي بون ريفي ماتينال لامها دريكتريس حواء، وبونجور لاخوتها الكبير سوات ابكر وبيتي فرار حق ايساخ ابكر، وهي قالت تسلمنا من مدينه عبشي. الاخت زار ابكر سلمناك انت كثير وكل الناس عبشي. بونجور تجاني سيرامات بون ديمانش، رساله قريناها قبل شويه. نواصل بالرسائل. بونجور سي عثمان مايغادي دوبي ام تيمان، بقول بون ديماش لكل الاعضاء نيو وانا جروب راديو تشات ولجيمي شيني ودلمير لكشل راجي كائر ومحمد تصالي عثمان اشوف علي هارون عمر دالوب جو بنجو ادو مرخصان توني شيشا ابكر خالب شنب سمحه محمد اصيله تشاديه 100% عبد الرحمن كولاندومن حسن روماندو فاطمه زارا اف زد جوائر الشمو شريفة عبد الله مال أبا من كسري حسين هارون ولا بكرو سرسار شايب من أنقب شايب علي زادو دنور أخي يحيى كوميسير حسين تقيل صالح حسن رحمة طاهر درما أبا وخرصة جبرين. وما بنسى كل الأوديتار أنا ملموسي يعني كمان ما نسيناك وسلمناك أنت كمان إن شاء الله. صباح الخير رجاني سيرامات، الاسم اسمها زينب يوسف من عبشي تقول أحد سعيد ويوم جديد وصباح مشرق وفيد لكل التشادين والتشاديات وتخص منهم سكان مدينة عبشي، وتقول صباح سعيد لأمان إزاد عبشي تخص منهم كمان أحمد حسن وعلي محمد ومحمد حسن نصر الدين وحسن عثمان وزينب محمد الأمين ومحمد سعيد وجيتو محمد بركة عباس قاسم علي عبد الرحمن عمر، وتقول أحد سعيد لمدير إزات أونما عبشي محمد حسن نصر الدين ديركتور. نقول لك بونجور في راديو تشات. شكرا كثير، أشكر مستمعينا أنا عبشي قاب شاركوا بكثرة صراحة. صباح الخير محمد إبراهيم من عبشي، بقول صباح الخير لأبو القاسم محمد عثمان من عبشي، وصباح الخير لحمزة محمد ولعثمان إبراهيم ولسليم عبد الله ولكل الصافين. شكرا كثير. معكم تجاني موسى من بكرو، بقول صباح سعيد لصوصل احمد من بكرو لابو تريكا وهرم السليك ابو وحسين هارون ولا مندو ونصر عبد الله من فرشه مليزي وجيتوريا من دقيل زافاي وعلي زادو وفاطمه عيسى وجوائر الشمو آدم كلهم من أمر جبي، وبتمنى الصحة للأخت جاني سيرامات. شكرا كثير. صباح الخير جاني سين رماد، معكم جدة بكر من أمبقنا، بسلم قربة بكر وجبرين حسن وهارون دنة وإبراهيم حسن وإما مكايلا وعبد الرحمن حسين كلاندومان من ديمبي وكل المسلمين. أنور محمد تألي آدم من بيتكين بقول بونجور لصباح الخير لأمة أم أبو بشر وجدت حج بنيو وأنكل حق أبكر آدم وبيبي حسن والبتيت سير فاطمة أخوات بطول وأحمد محمد أسد، وما بنسى مريم تجاني اللمين من مكلو. شكرا كثيرا، أسعد الله صباحكم بكل خير. نقول صباح الخير لنفسه حلالة ولأمال إزاد أنما وكل المسلمين والمسلمات للبرنامج. رقية أحمد عيسى مدينة أمدرادة، رقية سلمناك كثيرا. صباح الخير جاني سنة رمات، معك آدم يوسف من بكره، بقول بون ديمانش
le Rufugana, fi quartier Ridina, fi Bokoro, ou le Zumlana, Hinaka, fi Radio FM, La Voix, na Dababa, l'Abgren, Jibrin, Idriss, Chokran, Nakatir, في ناس قاعد تكتب رسالة والكلام ما واضح. هذا مسلك أبوه من مدينة بوكورو. صباح الخير لصاحب الفخامة جنس الرمات، وصباح سعيد لجواهر الشمو آدم، والتهية لجروب غادي تشاد ونمال وزاز لآدم الخصو طاهر درما آدم مجبرين مريم جد سليمان أجي عائشة حسن أخي يحيى منصور حسن حسين هارون كوميسير سين تقيل تحيات شكرا كثير أرام أسيلك أبو حليم إدريس من مدينة أبشي من حي جنينة جنينة فوق تقول سيد لأسرتها ولوالدتها العزيزة أنيسة موسى ولإيالها ولزوجها العزيز وما تنسى كل المسلمين أنا أنا ما غادي أتشاد وكل الصافين شكرا كثير أختي سلمناك أنت وكل أسرتك مختار صالح من جنيبور بس قال لنا اسمه قال لنا اسمه مختار صالح بس ما سلم زول بونجور أنا ماس محمد علي آدم من بيتكين محمد علي آدم قرينا لك رسالة سلمناك كثير أنت وكل المسلمين قاعدين يتابعونا من بيتكين محمد طاهر الحبو من بيتكين بقول بونجور لأبو الحبو أزرق ولأم حليمة جبرين وبقول بونجور لفقانا قمر عبدالله وجدو محمود ومكايل محمد وأديقو ميكايل ومحمد صالح جالي وبون ديماش عني كمان ما نسيناك إن شاء الله سلمنا كثير وسلمنا ناسنا بيتكين إن شاء الله في بعض الرسائل ما بتنقري كلام ما بتعرف كلام عرب ولا بتعرف كلام نصارى فاطمة حسن آدم معروفة ببيبي من زافاي سلمناك كثير وسلمنا كل الناس اللي قاعد بتابعونا من زافاي

لسه هنا ما صباح الخير يا جرينا قبل شوية صباح الخير اسمها زهرة شهدو من قوي يقول صباح الخير لأبا مدو شادو بركة شادو عبد الرحمن محمد طاهر يعني لسه وما تنسانا عندنا كمان ما نسيناك وسلمنا كل الناس أنا قوي فاطمة أنقاري قرينا لك رسالة وإن شاء الله تتصل علينا محمد يونس حسين من حارة تكرة يقول صباح الخير لحرس الوطن والصحافة وكل الشيوخ أنا حارة تكرة صباح سعيد لكل شباب أنا مطعم الجزيرة وأخيرا صباح جميل لخالة بشارة أحمد من مابريو سلمنا كثير وإنت وكل أسرتك إن شاء الله أباتور أبكر من داخل هول العالم كاتيه فري جلاس بقول له بون ديمانش لكل الشباب والشابات انا من داخل هول العالم ولكل الاوديتور والاوديتريس الانماء وما بنسى تجاني سرامات اباتور سلمنا كثير بقول اسمه ابكر من جده ابكر من كاتيه فندوري بقول بون ديمانش تجاني سرامات سلمنا كثير انت وكل الناس انا فندوري بون ريفي ماتينال سي حوا محمد من ابيشي من كارتي جرمي تقول بونجور لامها سلوى ديف الله ولبتيسر هكتا اشتا محمد ونور محمد وبونجور لاخوانا بشاره محمد وعبد الرحمن محمد وفيتور دكتور صالح محمد وبونجور للجراند مير هكتا جراند سير جسم محمد من جاتيني وتقول بونجور لتانت حقا نورة ديف الله من انجمينا وتسلم انكل حقا علي محمد وتطلب الشفاء العاجل لأمها سلوى الله يشافيها ويشافي كل المرضانين ان شاء الله والاخوة جسمة والجراند فرير ديف الله محمد وكل المرضانين يعني الله يشافيهم ان شاء الله وللبتي تسلم بتي فرير حقا ابراهيم محمد من ليبيا وتسويتي بون ديمانش لكل المسلمين شكرا كثيرا من مدينة العبشي في ناس بكتب رسالة ما بقولوا أنا منو وهو من وين بونجور عدو تشاتس دي لابار دي لوم دي سلامات النور رحمة النور بيسلم أم زمزم علي وأبو أحمد النور والبلسر الرخي عبد الخالق البلمير والبوبير يونس محمودي وتان تاقا خديجة عبد الله توسى عبد الله نايا موسى حج عبود بلجة شريف وزينباي وأخوانا وأخواتا حليمة أحمد أمينة أحمد هو أحمد صفا أحمد مصطفى أحمد ميمونة يحيى شبابو مريم لا رينيسانس لا رندي كمينة معاشين يونس محمودي كوميسير سنة تقيل زارة يونس أمي يونس نايم يونس محمد يونس إدريس يونس أحمد يونس مليك يونس ومندا أسمان شكرا كثير لهم دي سلامات سلمنا كثير إن شاء الله يعني سيرا ماشي زارة انقروم تقول بون ديمانش لأسرتها ولكيبان الأنماء وكل الأوديتر والإدريس كاتي أمريكي بس سلمناك كثير زارة انت وكل أسرتي جدا قرينا لك رسالة حجي زارة آدم بونجور حجي زارة آدم خرس هارون ديجيل زفاي عائلة خرس هارون برا وداخل ما قال لنا وياتو كتب اسم الناس آخر رسالة الاسم محمد صالح أحمد وداع من مدينة أبشة وبالتحديد من هارة كمينة واحد بقولها تسعيد لكل المسلمين والشادين عامة وبتمنى الشفاء العاجل لكل المرضانين والرحم والمغفرة للأموات المسلمين وهتسعيد لسكاننا مدينة أبشي خاصة سلمنا كثير انت وكل سكان مدينة أبشي الساعة 9:34 دقيقة نمشي نسمع أغنية وبعد الأغنية نشيل الاتصالاتنا للمستمعين

0: Allô Radio Tchad.
1: Allô, salam alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ya tu ma'ano min ouen.
1: Ma taire durma in Machaga.
0: Machaga Abu Zobi.
1: Akid.
0: Léna ni al-masakin mabti légi.
1: I did. ونقول صباح الخير هناك لسرطان ساعة من أنقاب وساب نقول له ألف مبروك بالجنة الجديد
0: ما شاء الله الشيخ قف قالك يا ربا
1: ما شاء الله وراه
0: يوا دوا الشيخ الكبير شيخ الشيوخ
1: وصباح الخير هناك لعبد الرحمن حسين وعاصر روماندو وهناك مالابا من مدينة قصري وجامعة دامة سلفاتي في عيسى مامن من قزرطور عيسى مامن من سدر ثلاثة وكبير يوسف وصوات بشر وجوارة شمو آدم وحرم آدم وحرم السليق أبوه ومعاتي مينيز معمودي والنور حمد النور لمدة سلامات
0: اها
1: ومشاري سين تجيل وهناك رسي آية من مامل ميسي
0: اها
1: وهناك رمس راجي زادو دانو دكتور حسن الغني وكتور سايب ثاني مرة وعبدالله سنة آدم
0: اها
1: وهذا أنا جروب راديو شاد ونما هناك نجوز تبالفات هناك
0: أيوة داود الله يشافيه وكل المرضانين إن شاء الله.
1: آمين وتوفيقات هناك للجراند بريد أنت ماما تاير ودورنا ما دو كشلة راديو وثمان ميجات هنا من أمتمان.
0: أيوة.
1: وهنا بقى توفيقات لأشوف هالي أرونا ثم ماما دو هاو يدريد وطالي بور ما طالي إز بي إز وعام دبكر الدباء إليا دبكر الله لي فريزا ماما صالي ثمان. محمد جدا محمد الكتاجي وفريسان درامي مطرنة
0: أيوة
1: وهنا بقى نقول سباسر لفديلة محمد جمر عيشة محمد جمر هو محمد جمر وهنا بقى جدوريا بيبي سوريا بسنو سوريا هو سوريا وهنا بقى سباسر لكل المسلمين والمسلمات عندما المسلمين
0: ألو غاديو تشاد
2: ألو السلام عليكم
0: عادو مرخصو أنتوني شيشا المسلم الكبير والقديم شيف دو كانتون قاعدة في طيب انت
2: انا عافية
0: كيف عم بشاير مليان
2: قاعدي عافية
0: اها تقول صباح الخير ليا تو
2: موت صباح الخير لساجين ويدا عطا درما
0: ايوة
2: خرصة جبرين وخرصة هارون عفين ديتا وعدم جبرين من المرض وعصر آدم من جريجة جوار الشماء آدم حرم السريح أبو وحرم آدم
0: أيوة
2: وعجاش حسن من قبي ومنس نعيمة بشير عم بشير عبد المطلب بشير ومنس محمد آدم هندي كرير وعصر رمضة شيخ الشوق وعبد الله دهنا آدم ومعي داود
0: نعم
2: تأثير شاب ودأثير أسر الغوني وقبل أبو محمد منصورة وبنته وسرية خاصة فاطمة زهرة إزيد ومنسة فاطمة زهرة القمر بقى
0: أيوة
2: ومنسة علي زهرة دنو ومنسة رخية من مميوسي ومنسة كل الأعضاء أنا قريبا أذكر أرمى فوق الرأس والسلام عليكم
0: شكرا أنتوني شيشا شكرا طاهر درمة في مسلمين سبقوا ما في وين موسى سين شيف دكاري دج بخيت كلاندومان عبد الرحمن مالابا من كسري شيخ الشيوخ حسن روماندو الشوف علي هارون صباح الخير هو ادريس الو راديو تشاد
3: صباح الخير سيد الرئيس
0: صباح النور والسرور يا تو معنا من وين
3: الله يسلمك معك النور ادم
0: النور ادم تاكسي انت لا انزين اكيف نلومك
3: سيد الفنجان رايك يوم ناداك
0: اي يوم ناداك ادم العجيب سجلت في الدفتر كله ما منقشها انت دخل وين الام اسبوعين يا نور
3: قاعد ترى الخط تيجي لنا ساعه
0: فيها ايه
3: مش لك
0: هذا جارك الهنون قول ما سمينا ده ما دقلت يا وا تقول صباح الخير يا تو
3: صباح الخير انت وكل
0: وزورتك ايوه
3: لك زميلي علاج زكريا من بتكل
0: نعم
3: قبلوا ما شاء الله عليهم المطر صب لهم
0: اه ما شاء الله كويس
3: وهناك عدد بقيت إيسا
0: أيوة
3: وهناك مستمع كبير مع كل الإذاعات ملعب محمد بن كجري
0: ملك الملوك
3: وكل عالم مستوطة ما في ميناء أيام
0: كيف ولا كنا نودوا لها انترفانسيون لكن انترفانسيون لا يدي إلا نقطة الباردكو
3: هم الكاميرون ده بيجا حتى بيجا الفاتحية.
0: زين فضل.
3: نقول لها سبات ايه هناك لأدم أرقصان تونسيسة طائر محمد أدم.
0: نعم.
3: بريسان هناك عبد الرحمن من مودرنا.
0: مودرنا العلم لا يمدك ده لقاء انجو علم كان شيء مالك هنا.
3: اي
0: علم دابا ندخلوا لو كونتراتاك اي
3: وهناك ما نسى عبد الله دكتور بيرسون
0: سيد الفنجال الوايت
3: سيد الفنجال الوايت وكنا نقول له سما سيتو يا على كل من الدين
0: ايوه
3: والمسلمين ده كثيرين كل المسلمين وانجم المسلمين كمان
0: الو
4: الو صباح الخير احمد جد
0: على زكريا
4: نعم
0: تفضل اخوي
4: نقول تهية صباحية لتجاني جرمات أبيض كلام عسل قلب أبيض زمن
0: شكرا
4: هناك منصة مهندس محمود كسر عماد
0: أيوة نعم محمد نور موسى
4: مسلمين أنا أسمينا الجميلة الجميلة وخالية في قلوبنا صباحة لزميلة المرادة متقسمان الشيخ علي هارون سمحة محمد جواير الشموح
0: نعم
4: هذا مرفاته أنتوني شيشة هناك ملك ملك المسلمين مالعفة من كسري وقابتن إبران جعفر من جوليا
0: أيوة.
4: ورفية يحيى من ملموسي وأبو تريكا من بوكرو وجبرين شري وهناك من الدش جدو محمد تركة وهني أستاذ عبد الله عمر الله معروف بتاجرنا على وياد الله الوين
0: أيوة.
4: محمد صالح إبراهيم الله معروف ببوتيكا تزيتاش عبد القادر إيسا الله معروف بشبت قراش قادر وما نشول الزمن لأن مسلمين كثيرين قاعدين في القادر
0: شكرا على زكريا شكرا تاكسيمان النور وشكرا لكل المستمعين والله ما قصرتوا حاجة توريا صباح الخير خارج إدريس من باب المدينة كابتن جعفر حسن النصارى ما شافها خسارة أصيلة شادية 100% ما ياش نبيه سادية أبكر فورم إكزاكت كات فوكات نجمنا فين كات ألو غاديو تشات
5: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله نعم ساكن عمر
5: نعم
0: انت لبدو جولك ده
5: نعم قاعد
0: يو زين تفضل اخوي
5: اول بلون نقول اهد سيد لك انت واسرتك ولن ننجز كمان
0: شكرا
5: وهناك نقول سوا اهد سيد نقل لين هك بكريا من بكين رمضان كادر من مريق حسن كادر وهناك نقول سوا القرى بابا بكر من دانونا
0: ايه
5: بكر من دانونا
0: نعم
5: ونقول سوا القرى نقل لين مستمين فلقى النقا فلقى مرم فلقى دولس
0: ايوه
5: وأنا نقول سر الله يجزاك خير الله يجزاك الصلاة بس نتمنى للصحة التامة كمان
0: آمين
5: وهناك نقول سر الله خير هناك فني سيد إما وهناك نقول سر الله خير هناك المستمع الكبير الملك محمد مجيد الكسري
0: أيوه
5: وكل
0: المستمعين علينا كمان سلمناك انت وناس هنا فرق النقا وكل الفلق نقول لكم صبر خير من غادي وشك كابتن جعفر سلمناك كثير موسى سيني فني سيد إما فاطمة ينولا فام كابابل إيجام محمد أحمد سيلفا شتي حليمة قندة هزاز هززت وتششت قلوب الناس ألو غاديو تشات
6: ألو
0: مرحبا يا توم أنا من وين؟ أنا حسن من أمبقنا
6: أيا
0: يا واد تقول صباح الخير يا تو
6: صباح الخير لي عندي
0: أها ألو
6: ألو
0: أيوه
6: ما أنا ساقين
0: دي أيوة
6: هو أنا سر مستعين وما أنا
0: نعم
6: الناس كل سلمت وياك
0: أني كمان سلمنا كثير وسلمنا ناس أنبقنا شكرا كثير جو بن جو أدور رمات تبي تمام متاير سلمناكم كثير عبد العزيز صار عبد العزيز من أندربالي نقول لك صباح الخير الو راديو تشات الو
7: نعم
0: مرحبا يا تو معانا ومن وين
7: معك صفيه شرف الدين من مدينه بوكرو
0: صفيه شرف الدين من مدينه بوكرو دبابه
7: هاي
0: تقولي صباح الخير يا تو صفيه
7: صباح الخير لك انت جمعتك
0: شكرا
7: صباح الخير لعزيزه حسن عطيه
0: ايوه
7: صباح الخير لوالدي خليفة شرف الدين من مدينة فرشة
0: أيوة
7: صباح الخير لعمتي زينب بتلش الدراس محمد توصل صباح الخير لعمي مسار حميدان
0: أيوة
7: صباح الخير لعزيزة حسن عطيها، صباح الخير لكل المستمعين على راديو شاك.
0: اها
7: صباح الخير لمريم محمد سوسن، صباح الخير لحسن محمد سوسن.
0: نعم
7: صباح الخير لمحمد سوسن كيف درجاته؟
0: كل جميل بكره
7: كلك يمين بقارو.
0: اها وين جمعنا ما في صباح الخير ما في لهم ولا كيف؟
7: صباح الخير لمريم حسن عطيه.
0: ايوه اها
7: صباح الخير لعطيه بشير شرف الدين الساكن في السودان.
0: ايوه
7: صباح الخير لمريم الجواهر.
0: اها
7: صباح الخير لعزي حسن.
0: واخيرا صفيا.
7: واخيرا ادم عبد الله الساكنه في ليبيا.
0: شكرا كثيرا صفية شرف الدين من مدينة بوكورو، نقول لك صباح الخير لك انت وكل أسرتك إن شاء الله. وين ناس أنا من دوين؟ سلمناكم كثير إن شاء الله، شكرا كثير. أساتذة 45 دقيقة 61 53 53 20، أنا في خدمة المسلمين، أنا غادي أشاهد في أي مكان. صباح الخير لكل الأمال والعاملات، أنا غادي أشاهد تيلي informaticien, technicien, cameraman, à l'APS, à la sécurité DGC, à l'INAC, à Rachmel Bab, nous vous disons bonjour, on a cet entretien. Allô, Radio Tchad.
7: Sabah
0: Nour, Sourour, à tout le monde, à Minouin. Ah, Fatat. Adam Amdoudou, nous vous disons Sabah Khair, concert Sakina Haroun, Amina Bakrazit Ferdagala, Hawa Jit Ramat. Hadia Madame Déléguée, Asura Mohamed Ramat, nous vous disons Sabah Khair, min Radio Tchad. Maman Zeno Zawjita Amabu Al-Ghassari Aminginabour, Asilo Zawjita Adama, Kolo Minginabour, Oumanou Soal Major, Adam Gaucher, Wazawjita. Allô?
8: Allô, salam alaikum.
0: Alaikum salam wa rahmatullah.
8: Al grand frère Sidjani, c'est Ramadan.
0: Marhaba, y'a tout ma'ana ou min ouen?
8: محمد
0: ثاني تصبر لهم بون سنتين مدينة كاتشام درادر من دم درادر هل اللي تلقادر انتو قال مساكين ما نيشو معاكم
8: ان شاء الله نوشي سوا
0: كيوا فضل اخوي
8: اولا نقول صباح سعيد للوالي ثاني تصبر له
0: ايوه
8: وللوالد مريم ومحمد
0: ايه
8: وما نساك الجران فير تجاني سين رماد ابيض
0: شكرا
8: الأخ الجواهر الشمو آدم
0: نعم
8: والأختي زارة هاني تصب الله مجد نعم. محمد
0: أيوة
8: عبد العزيز هاني تصب الله
0: أيوة
8: تصب الله هاني تصب الله روضة هاني تصب الله عامد هاني تصب الله
0: نعم
8: حياة عامد حسن فاتن زارة مهاجر
0: أيوة
8: وعالخالة من الكمين هناك مجدد آدم
0: أيوة
8: وبيتا هلال عبد الكريم وزهر عبد الكريم وعبد الرسول عبد الكريم
0: نعم
8: ونراندي كمينة مع سنين محمودي
0: مع سنين طولت ما نادى ده مش هدوين
8: موجودة
0: أيوة
8: كونسير هيسين تجيل جمال عبد الله يونس
0: نعم
8: النور عامد النور
0: نعم
8: طاير دروما أخو خجبرين
0: أيوة
8: إسال هارون علي زادو
0: نعم
8: بنتو حمدو
0: أيوة
8: لزارة ديامان وار
0: أيوة نازل مندو واخيرا
8: واخيرا ما ننسى مريم جد سليمان
0: شكرا محمد حامد حسب الله ام بون سانتي من مدينه اب الشم درادر نقول لكم شكرا لكل المستمعين والمتابعين القادم يتابعونا من ولايه وداي وكل الولايات 23 هنا بلدنا تشات بلد توماي 61 53 53 20 انا في خدمتكم المستمعين انا غادي تشات في اي مكان معنا التكنيسيان الكبير أو التكنيسيان الكبار التنين محمود قصر أحمد ومحمد نور موسى في خدمة المسلمين أنا غادي أتشاد أبا دمي نقول لك بونجور شيف تلم قايوس شيف حنو عبد الكريم حنو وزوجته هناك من كارتيه زراف عبد الرحمن قنبو وزوجاته الاثنين ألو غادي أتشاد
9: الو السلام عليكم
0: ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله اداب الجمرو
9: نعم احمد
0: علم ده جبتو ارتل بينا ولا شنو
9: بونتاج
0: ايوه تفضلي
9: بونتاج يا صباحي المستمعين انا مدينه المهاجره القدره تزيد القدره
0: ايوه
9: تبارك الله مستمعينا انا انجلينا سلام رفيق عبد الله بن الخزاني تبارك الله مستمعينا انا جوانا كبيره كثير انت
0: ومستمعينا انا مدخن حول العالم
9: وانا مستمع كبير جيمي ثاني والدليمه
0: اها دب جوانا ايوه
9: ومانا انتم مستمعين انا جقينا دانونا جنيزي
0: كوكاي
9: عبدالكوب عبدالغويل سوف أركر لك رزا عبدالرمان من مديرنا
0: ألا مودا مالي قاقطة انتو شانس شويكي
9: سيد عمر إما
0: أيوة
9: أها أتن تارق أزالي أنا خالي تارق أزالي سيد السباجي الأسرة الكريمة أسرة مسنة جعلنا جالي تشفير البلد سوف أركر لماما قسم القدم مريم آدم عربي
0: أيوة
9: محمد بكر الدين
0: ايوه
9: وما ننسى كل المستمعين والمستمعات البعرف جواهر وما ننسى مستمعين انا مدينه الزيتين رقيع يحيى وللقاله زارع عكيه
0: واخيرا
9: اخو جيمي من فرده انا الزكريا وما ننسى النور تسكيمان
0: نعم أنا كمان ما نسيناك جواهر انت وكل اسرتك نقول لك صباح جميل وحلو من الإذاعة الوطنية التشادية مدخن حول العالم بونغور موندو بالا سار هناك الجراند سير من مدينة سار معين شاري عشت عصب الله بوت نقول لك صباح الخير ما نسيناك أسرة محمود قصر عمار من معين شاري مدينة سار ألو غادي تشاد ألو
10: صباح الخير
0: صباح النور والسرور
10: الحمد لله
0: ياتوا معنا من وين
10: أبكر آدم عبد الرحمن من هارة أداء
0: أبكر آدم عبد الرحمن من هارة أداء
10: آه ولا أنا على جادي
0: يو أداء ساكن ولا إيسا
10: إيسا
0: أيوة
10: يقول صباح الخير ليكون لي أنت أسرتك
0: أيوة
10: يقول صباح الخير لأمي محمد
0: أها
10: نقول صباح الخير لأمي دلقي بابا
0: أيوة
10: نقول صباح الخير لكل السلامات
0: أها صباح الخير كمان سلام لك انت وكل الناس القاعدين بتابعونا من أداء إيسا ديليجي محمد إيسا وكل أسرته بلا ما جبرين نقول لك صباح الخير محمد صوصل من مدينة أبشي محمد علي أمباسدير وأمر عبد الله من قلفين نقول لكم صباح الخير علو غادي وتشاد
11: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله
11: الحمد لله
0: يا ياتوا معنا ومن وين
11: من مدينة مندو
0: يسنا وكان القرز بكم دو
11: أكيد ومتاكي السيد الرئيس
0: مسلمين أنا لفارلوك
11: مسلمين أنا لفارلوك إن شاء الله
0: أيوة فضل أخوي
11: لكل شيء نقول صباح الخير لكل أمة الوامين هاي زال والثانية التعدية
0: أيوة
11: وخاصة كمان لك أنت تحيد البرنامج والتقنيسين
0: شكرا كثير
11: ونقول صباح الخير لكل أعدائنا بروفنا ونمائر انت
0: نعم
11: على رأسنا وعلى رأسنا السيد الرئيس عمر تعالو جو بن جو
0: أيوة
11: ونائبة رئيس الجواهر الشمو آدم
0: أها
11: سلطان محمد
0: أيوة
11: منصور حسن
0: أها
11: بنت عمدو
0: أيوة
11: عبد الله تنا
0: أها
11: آدم القصوني أنتوني شيشة
0: أيوة
11: وهناك من مدينة بوكرو للوالد عاشي حسن من مدينة بوكرو ولهارون إيسا من مدينة بوكرو
0: أها
11: ولبابا إيسا من مدينة بوكرو ولحرم أسلت أبو من مدينة بوكرو
0: أيوة
11: وأحمد أبو أبو من مدينة بوكرو
0: أها
11: وابو تريك البرسلونيا من مدينة بوكرو ونحن من مدينة بيتين للزميل الحاج بطريق من بيتين
0: أيوة
11: والزميل ومستجي الكبير محمد المعروف عزاني من مدينة بيتين
0: أيوة
11: وهناك من مدينة ربشة كونسيري سان تجيل والنور أحمد النور
0: نعم
11: ونبدأ هنا من مدينة المندو كل أدانا الإفارلوك على رأسه وعلى رأسنا السيد الرئيس محمد كل وفقالية
0: والبرغزال
11: والبرغزال ونائبة الرئيسة زارة جمال نوار وآدم عمد أميان فاتح المفتحين
0: أميان فاتح المفتحين
11: أميان وفاتح المفتحين
0: أيوة
11: ولموس علي
0: نعم
11: وحارون جبرين أمباسادير يجين وأن سيزير ووالودة بيجوزير
0: كيا
11: وإن شاء الله نقدم تعزياتي الحرة لكل الصافين على بلدنا تشاد
0: نعم
11: بمود الفجر أنا الصافي الكبير علي
0: علي بابا مسؤول الكبير. شكرا كثير حسين هارون من مدينة. شكرا إن شاء الله. شكرا كثير.
11: شكرا كثير إن شاء الله.
0: محمود نقرأ رسالة ثلاث أربع كيو خلاص. بس الاسم زينب يوسف تقول صباح سعيد لزوجها سليمان أحمد المعروف بأبو أحمد. وصباح الخير لرفقانا من فاطمة بركة وفردوس أحمد وعيش إبراهيم ونعيمة يونس وأمنة حسن ومديحة محمد مع أختها خديجة وعيشة عمر. وصباح سعيد لجدتها الغالية. الرسائل كثيرة. بلال الغزالي نقول لك صباح الخير معليش سامحونا الوقت ضيق. المستمعة حواء عبد الكريم من بوكورو كمان نقول لك صباح سعيد ما قصرت لكن الوقت ضيق ساموني إن شاء الله أسبوع الجاي. بونجور جاني سيرامات ما ذكر اسمه. بلال الغزالي سلمناك أنت وناس نجمينا فارة كلهم سلمنا إن شاء الله. بونجور جاني سيرامات سلوتو لجورناليست ديبارتمان غيرا ما ذكر اسمه ما كتب اسمه. نارم انت كتب رسالة لتكتب اسمك انا فلان الفلاني من كده عشان الناس بعرفوك. الساعة 9:55 يعني انا كمان ما نسينا ناس انا شاورة قاعدين بشاور سلمناهم كتير. سوسانتين سنكانتروا سنكانتروا فين محمد قمر سلمنا كتير بوزيان الأونما. ألو غاديو تشات
12: أوي
0: هلا
12: جرام فرير
0: نعم
12: هواي ميشيل كيفي الدنيا دا
0: كيوا
12: هيا
0: يا تو مانا
12: ماكا ديجي بخيت
0: هيا ما عندنا مشكلة ديجي انت لما ما كونفوكاسيون تر انترفانسيون قولوا شيا انا اسمكو كله كتمنا ليس نوار جاي
12: خاتمة جامانا جرام فرير
0: فضل اخوي كيف سبا جاي دافي
12: الحمد لله الحمد لله
0: تقول صباح الخير لي يا تو
12: قبل كل شيء نقول صباح الخير لك انت وكل اسرتك من كلمات
0: شكرا
12: واسرة المهندس اللي ربطانا معك وهناك الاخ والزميل اخ محمد داوود قاعد معك وشارك ده
0: محمد قمر
12: محمد قمر الله يرضى عليك
0: ساس اللي انفاتي قابل
12: اكيد وقول سلمتك كثير وهناك لو سرتي انا اسرتي جاهزا
0: ايوه
12: ما ننسى عدا انا كاب مانديلا اف ام وعدا انا انيو
0: ايوه
12: وينك ما ننسى جواهر الشماء آدم وما ننسى آدم حكينا الجروب ونما على رأسنا تجاني في الرمات
0: شكرا
12: نقول لهم صباح سعيد وصباح جميل وصباح هيلو
0: نعم
12: وينا ما ننسى إبراهيم آسي وبار هنا من فرشا
0: أيوة
12: وينك ما ننسى ملبا محمد وشريف عبدالله أشوف علي هارون محمد سال عثمان جلازة بكرة علي أحمد بكرة الدفاي
0: وأخيرا ديجي
12: وأحمد زنجاد والمستمعين كثيرين وأخيرا ما ننسى كل المستمعين ما ننسى موسى سين أبو فني
0: ما نسيناك أنت كمان ديجي بخير من فرشة أبو همامة من جنبور موسى سين الشبدة كاري بلا كارتي محمود نشيلو آخر أوديتير أو أوديتريس وين ده خمسة ناس بس 61-53-53-20 ألو غاديو تشاد
13: كرلي غريز زيرين
0: الو
13: كيف تلي
0: الو
13: الحمد لله
0: 61-53-53-20 اخر مستمع خمسة ناس مرة ولا راجل كبير ولا صغير الو غاديو تشاد
14: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جاني سلام ابيض
0: الحمد لله كابتن جابر ولا اتو عندك خمسة ناس بس كابتن مالك تسامينا انت جيت في اخر اللفة
14: اوكي نقول بولي مالا انت وزرتك
0: شكرا
14: وزرة محمود قسرة
0: ايوة
14: فاتمة كجام على تو
0: ايوة
14: عبد الهاجم مسالة بايرو ما ننسى كل المستمعين والمستمعات
0: كتير يا كابتن جعفر شكرا كتير لكل المستمعين والمستمعات الوقت تم ساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك كمل قلتوا نشكر كل المستمعين والمستمعات الكتبوا لنا والنادونا اللي قل خط وما اللي قل خط وما قلنا لهم رسائل نقول لكم إن شاء الله يوم الأحد الجاية. الشكر الكبير موجه للمهندسين الكبار الاثنين محمود قصر أحمد ومحمد نور موسى. شكرا لكل الناس النادونا من أي مكان خدمانا بفرحة وسرور بدون كسل لينفاتي قابل لينجونير بلان محمود قصر أحمد كتاب الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمض أبيض. نقول لكم قيلوا بعافية هنا نجمعنا الإزالة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نخلو البكان للزميل يونان يومنقار لا في أكوغي كوغي ديام قيدي قام قي يجي حجي لكم بكلم سارة.

0: صفحات من التاريخ صفحات من التاريخ برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية صفحات من التاريخ برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية
1: مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ من تقديم عبد الصادق علي أحمد نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ حامد عبد الله أحمد محاضر بجامعات أنجمينا وسبها وجامعة آدم بركة نتناول معه في الجزء الثاني من سلسلة حلقات حول تاريخ أمبراطورية كانن نتناول في هذه الحلقة عظمة الأمبراطورية وأهم الملوك والسلاطين الذين حكموا بهذه الأمبراطورية مساء الخير أستاذ
2: مساء الخير
1: صف لنا عظمة أمبراطورية كانن
2: بسم الله الرحمن الرحيم وبه وحده نستعين نشكر الإذاعة الوطنية و نشكر المتعلق عبد الصادق علي أحمد معد هذا البرنامج والمهتم بهذه القضايا الوطنية المهمة ومذكر دائما يذكرنا بتاريخنا وبالحراك الاجتماعي الذي جرى في الأوقات السابقة من تاريخنا في هذه المنطقة عظمة الإمبراطورية يحدثنا المؤرخ الكبير القاضي محمود كعت صاحب تاريخ الفتاش في نشرة هوداس يقول إن صاحب البرنو هو أحد سلاطين الدنيا الأربعة العظام فمن هم سلاطين الدنيا الأربعة العظام الذين كانوا يحتلون الريادة في العالم آنذاك يقول عنهم هم السلطان الأعظم سلطان بغداد وسلطان مصر وسلطان برنو اللي هو هنا يقصد كانم وسلطان مالي أو مل ونحن عندما نتحدث عن برنو لا نتحدث عن برنو اليوم وإنما نتحدث عن منطقة الحوض التشادي عندما حكمت من الجزء الشرقي ومن الجزء الغربي
1: اذكر لنا أنواع الممالك بإفريقيا جنوب الصحراء
2: بطبيعة الحال هذا سؤال مهم لا يمكن أبدا أن يتحدث المؤرخ أو الإنسان في تناوله للأحداث في هذه المنطقة دون بهكذا بشكل منفرد دون أن يتناول الحراك السياسي وأنظمة الحكم في المنطقة بشكل عام منطقة هنا جنوب الصحراء وشمال الحافة الغابة

هنا أو قسمت الوثائق القديمة بلاد السودان سياسيا إلى ثلاث أنواع، وهي الممالك العظيمة والممالك المتوسطة والممالك الدونية أو الدنيا. ومن الدول العظيمة دولة كانم برنو، ومن المتوسطة دولة أوهير أو أغاديز وسانجي، ومن الدول المتوسطة دول الهوسة مثل زاريا وكانو. وقد ورد في ذات الوثيقة بأن سلطان كانم برنو كان مبسوطا على كل من مملكة باغرمي ومملكة وداي، فضلا عن أنها تمتلك ثلث البلاد المتوسطة ونصف البلاد بلاد الدول الدنيا. الأمر الذي جعل شهرة هذه الإمبراطورية وعظمتها تصل إلى أوروبا منذ العصور الوسطى، وذلك الأمر جعل من جغرافيي أوروبا ورحالتها يقومون برسمها في العديد من خرائطهم، برسمها في العديد من الخرائط، وعلى رأسها خريطة مدرسة مايوغا كما رسمت في خريطة ديلاكارت عام 1339، وهذا شايف التاريخ يعني متوقل جدا في القدم 1300، يعني في حوالي القرن الثالث عشر أو بدايات القرن الثاني عشر، ووردت في الخريطة الكاثوليكية عام 1375، يعني هنا أيضا حوالي القرن في نهايات تقريبا القرن الرابع عشر أو الثالث عشر. وكذلك كتبوا عليها أوريجانا، هذا الاسم هو الاسم القديم، وهذه طبيعة الرحالة الذين يأتون إلى هذه المناطق، وتجاوز الاسم ربما الاسم المسلم، الاسم الذي فيه شيء من الحضارة الإسلامية، شيء من الحضارة العربية إلى آخره، قاموا بتغيير هذا الاسم وأتوا بالاسم القديم لمملكة كانم برنو. وتعني أيضا هذه الكلمة أورجانا، هذه تعني الطبقة الحاكمة في هذه المملكة قبل وصول الإسلام. وقد ذكر السلطان بيرلو في كتابه إنفاق الميسور في فتح بلاد التكرور في الفترة ما بين 1810-1825 خلاصات وافية عن تاريخ كانم برنو وأصولها، وأشار إلى انتشار الإسلام فيها وإلى كثرة العلماء وانتشارهم على مختلف ربوعها، حيث أوضح بجلاء تفوق كانم برنو عن غيرها من دول السودان الأوسط في كثرة العلماء المسلمين وتقدم العلوم العربية والقرآنية. وقد قام الرحالة الكبير بالمر بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية، ومن ثم نشر هذا الكتاب محققا في لندن عام 1951.

0: الأستاذ على حسب ذكر خرائط، فكما نعلم في الوقت الحالي الناس يستعينون بالأقمار الصناعية وغيرها في وضع هذه الخرائط، ما هي الوسائل التي يعتمد إليها الجغرافيون في ذلك الوقت في وضع الخرائط؟
1: الرحلات مباشرة، الرحالة، وفكرة الرحالة هذه بدأت بابن بطوطة والإدريسي، من هؤلاء الناس الذين أوائل الناس الذين مروا بهذه المملكة ورسموها في خرائط، بل رسموا العالم كله، رسموا الخريطة للكرة الأرضية كلها. فهذا الأمر فتح في إبان عصر النهضة، ونحن قاعدين في القرن الثالث عشر، القرن الثاني عشر، وحتى الآن تقريبا أوروبا نائمة. فعند عصر النهضة في القرن الخامس عشر فعلا اهتمت أوروبا وعلمائها، اهتموا بهذه الخرائط وأخذوا بها وحجوا إلى هذه المناطق وقاموا برسم هذه خريطة الجديدة لمملكة كانم، ووضعت بين الدول العظمى في ذلك الزمن الموقل في القدم.
0: شكرا جزيلا أستاذ حامد عبد الله، محاضر بجامعات أنجمينا وسبها وجامعة آدم بركة، على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها فيما يتعلق بتاريخ مملكة كانم أو أمبراطورية كانم. مستمعينا الأعزاء، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: إنجاز الأخبار.
1: تتواصل الزيارات المفاجئة لمشير تشاد محمد إدريس دبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة إلى مختلف المرافق والمؤسسات الحكومية، حيث قام في 15 سبتمبر 2026 بزيارة تفقدية إلى مخزن الهيئة الوطنية للأمن الغذائي. وتأتي هذه الزيارة في ظل قلة الأمطار واحتمال تراجع الإنتاج الزراعي، وتهدف إلى الوقوف على حجم المخزون من الحبوب والاطلاع على مدى جاهزية الدولة لمواجهة أي نقص محتمل في المواد الغذائية. كما تندرج الزيارة في إطار طمأنة المواطنين إلى أن الدولة تتابع الوضع عن كثب وتبذل قصارى جهدها لضمان الأمن الغذائي وتجاوز الظروف الناجمة عن احتمال انخفاض المحصول الزراعي هذا الموسم. وخلال الزيارة أكد مشير تشاد محمد إدريس دبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة أن البلاد اتخذت إجراءات استباقية لضمان توفير المواد الغذائية، كما دعا تجار البلاد إلى عدم استغلال الظروف الحالية لرفع الأسعار. وفي ذات السياق كتب مشير تشاد محمد إدريس دبي إتنو على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك قائلا: في مواجهة التحديات المناخية الراهنة وفي ظل شح الأمطار التي شهدناها هذا الموسم، فإننا نبادر منذ هذه اللحظة باتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتعزيز صمود أمتنا وترسيخ مرونتها. وبهذا الصدد أصدرنا توجيهاتنا الصارمة إلى الحكومة للعمل بمنظور استباقي لتأمين المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية والتحرك بأقصى درجات السرعة والفعالية على الصعيدين التجاري والمالي، تحسبا لأي تداعيات قد تنجم عن شح المحاصيل والمراعي وضمانا لإدارتها بحكمة واقتدار. وأكد مشير تشاد التزام الحكومة الراسخ والوقوف الكامل وتعبئة كافة طاقات الدولة إلى جانب المواطنين والمزارعين والرعاة للاستجابة الفورية لكل ظرف طارئ.
0: نقترب من بداية العام الدراسي 2026-2027، بداية هذا العام والتي تجيء بعد إصلاحات كبيرة في مجال التعليم وتفعيل الثنائية اللغوية في جميع المؤسسات التعليمية. نرحب بالمستشار الفني لرئيس الجمهورية في مجال التربية والتعليم السيد أحمد يوسف طاهر للحديث حول هذه الإصلاحات وما هي التحديات التي تواجه تطبيق هذا النظام الجديد في التعليم التشادي.
2: بالنسبة للسنة الجديد الدراسي التي اتخذت الحكومة جميع التدابير التربوية والإدارية واللوجستية بالنسبة للوجستيك، مع الإقرار استمرار بعض التحديات المرتبطة باتساع النظام التعليمي وتمثل الأوضة المدرسية أيضا خطوط في الاتجاه ترسيخ رؤية المدرسة الثنائية اللغة ما يخدم الوحدة والتماسك الاجتماعي. وإن شاء الله كل شيء جايز الحمد لله، الآن باقي إن شاء الله التلاميذ يكونوا في الفصول. يشكل تعليم الثنائية اللغة إصلاحا حقيقيا لا يمكن تنفيذ بين أشياء والضحاها، إنما عملية تدريبية وتشاركية تنتلب تحديدا دقيقا. طبعا اليوم الانفتشات هنا فيها مدرسين طبعا كثيرين مؤهلين قادرين على تنظيم التعليم الصناعي، وأكد أن لا يزال هناك القصر في المعلمين الصناعي اللغة، لكن ذلك لا يشكك في جواري الإصلاح الثنائية اللغوية النظامية التعليمية بين الاعتبار. دي الحقيقة. والآن يمكن الوزارة بعملها شيء نقول التست بالنسبة للجهوات لأن بكل المسائل نحن عندنا تقريبا 4000 فصول بالنسبة للابتدائي ولا الابتدائي سبان، لكن لأن ما يمكن علينا

0: يعني أن وفى 4000 مدرسي عام هذا السنة ليكونوا في المدارس. حكومة قادر، والآن يعني في شيء اللي بيسموه تيست بيلوت، يعني زون بيلوت، في المعلمين باللغة العربية والمعلمين باللغة الفرنسية يكونوا في المدارس إن شاء الله، ونشوف يعني نتيجة. في حاجة ثانية في التعليم للمعلمين وكل شيء، والحكومة عندها استراتيجية بالنسبة للمشاريع التربوية، ونحن قاعدين في هذا النظر. وفي طبعا البرنامج السياسي للرئيس المشير محمد إيدي بيتنو، وفي هذا البرنامج يعني فيها نقطات يعني مهمة، ولكي نحن إن شاء الله نكون تطبيق لهذا النقاط للتعليم. فيها مشاريع كثير، وحكومة في المشاريع للبنية التحتية، والآن نحن عندنا من خلال 2026 إلى 2028 فيها برنامج للبناء تقريبا 4000 فصول بتشهد، وإن شاء الله يعني كل شيء بوقته. والآن الشيء المهم كيف المدرسين يكونوا في الفصول، وكيف التلاميذ يكونوا في الفصول، والتعليم يبدأ. وبالنسبة للاستثمارات، هذا إن شاء الله حكومة بقدرتها مع البارتنير اللي بيشاركوا معنا فنيين، يعني عندنا برنامج خاص فيه مشروع يقول بارايب، فيه مشروع واحد بيقول بري، ويقول اسمارتيت. هذا المشروع الاسمارتيت فوق البنك الإسلامي، صندوق سعودي للتنمية، عندنا برنامج يعني استراتيجيا بالنسبة للبنى التحتية، فصول إن شاء الله يكون في تشات، لكي كل الأولاد يكونوا في الفصول إن شاء الله، وخطوة بخطوة. أود قبل كل شيء أن أقدم تحية تقدير لجميع المعلمين التشاديين على انتزاع منهم اليومي ومصاحمتهم، وأوجه شكري أيضا لأولياء الأمور على دعمهم المستمر. وأخيرا أتمنى لجميع تلاميذ تشاد سنة دراسية ممتازة ملئية بالأمل والانتباط والنجاح.
1: مشاهدونا الأفاضل، نأخذكم اليوم في جولة إلى ولاية لوغوني الغربي، ونسلط الضوء على جهود الحكومة في توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين في هذه المنطقة بعد معاناة من البحث عن المياه، حيث تحسن وضع الوصول إلى مياه الشرب بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. نتابع الورقة التالية لمزيد من التفاصيل عن المياه بولاية لوغون الغربي.
2: يمثل الحصول على مياه الشرب تحدياً أساسياً لسكان ولاية لوغون الغربي، رغم التحسن الملحوظ الذي شهدته البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة من خلال إنشاء خزانات وشبكات مياه وإعادة تأهيل عدد من المنشآت القائمة. وتتراوح نسبة تغطية خدمات مياه الشرب في الولاية بين 60 و50%، ما يعني أن مئات الآلاف من السكان لا يزالون يفتقرون إلى مصدر مياه آمن وقريب من مساكنهم. وتضم الولاية نحو 94 نظاما لإمدادات مياه الشرب، معظمها يعمل بأنظمة هجينة تجمع بين الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية، فيما تصل نسبة المنشآت العاملة بكفاءة إلى نحو 94%. ومع ذلك تواجه بعض المنشآت أعطالا تتعلق بالمضخات وتسربات الشبكات ونقص الوقود، إضافة إلى تحديات في الإدارة والصيانة. وفي المناطق الريفية تعتمد المجتمعات بشكل رئيسي على المضخات اليدوية، ويبلغ عددها نحو 1471 مضخة، غير أن حوالي 43% منها غير صالحة للاستخدام أو تحتاج إلى إصلاحات كبيرة، بينما تجاوزت أكثر من 60% من عمرها الافتراضي البالغ 10 سنوات. ورغم هذه التحديات تحققت نتائج ملموسة في عدد من المناطق، ففي بينمار عاصمة مقاطعة دوجي ساهمت إعادة تأهيل مياه في تحسين إمدادات المدينة، كما تعمل منشآت مماثلة بكفاءة في تالا واحد بمنطقة بنوي، ومبل كبرى. وتعكس هذه المشاريع التوجه نحو تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، لا سيما المشروع السابع من برنامجه السياسي والذي يتعلق بتوفير المياه والطاقة للجميع. بحسب ما أوضح عنه مندوب المياه والطاقة بولاية لوغون الغربي السيد نانغا يانغا ريتشارد، وتؤكد الأرقام حجم الجهود المبذولة، ففي عام 2025 و2026 تم حفر 206 بئر من أصل 250 بنسبة إنجاز تجاوزت 82%. وقد ساهمت في هذه الجهود برامج ومشاريع عدة، من بينها برنامج سان الممول من الاتحاد الأوروبي ومشروع بايبا، إلى جانب منظمات غير حكومية أخرى. ورغم التحسن الملحوظ، لا تزال الحاجة إلى المياه تتزايد بفعل النمو السكاني والتوسع العمراني، خصوصا في مدن مثل بينمر. لذلك لا يرتبط التحدي بتوفير البنية التحتية فقط، بل يمتد إلى ضمان استدامتها وحسن إدارتها وصيانتها وتوفير قطع الغيار ومراقبة جودة المياه وإجراء التحاليل الفيزيائية والكيميائية والبكتيريولوجية. أما محافظ مقاطعة دوجي عبد الرحيم محمد أبكر فيؤكد أن المحافظة تشهد نموا سكانيا كبيرا، وهو ما يستدعي توجيه الأنظار نحو الحاجة إلى هذا المورد المهم.
3: في لنشاته في وقت فات في ماتين لسوسيتي، والسوسيتي اللي قد صعوبة ما تقدر تشغل بعد دبتان أنتو لسوسيتي آخر. الحمد لله من شالات ده في لن المقايد، لكن ما بتم السكان. بينما في الوقت السابق ناس عشية، لكن هسا السكان بقوا كتار، الشاتو الواحد ده ما بتمو هسا يملو مرة واحد ده در سايتين ده ببقى ما في. دونك نتمنى شاتو آخر يرنفسر الهلة دي بقت مديرية. دونك il faut qu'il ait un autre château يرنفسر الشاتو الغايد.
2: بهذا قطعت ولاية لوغون الغربي خطوات مهمة في تحسين الوصول إلى مياه الشرب، لكن تحقيق تغطية شاملة ومستدامة يتطلب مواصلة الاستثمارات وتعزيز أنظمة الصيانة والإدارة، بما يضمن وصول المياه الآمنة إلى جميع السكان.
1: بعد ترجمة هذه الالتزامات على أرض الواقع، تنفس العديد من سكان المدن والقرى بولاية لوغون الغربي الصعداء، ولسان حالهم يقول شكرا لرئيس الجمهورية على هذا الاهتمام، بل ويطالبونه بالمزيد. نتابع آراء المواطنين في ولاية لوغون الغربي.
4: بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس الجمهورية، فمع كل المدن والقرى التي يشرف عليها يعد قراره بتوفير المياه لمنطقة ميكاب مصدر فرح كبير لنا.
5: في تالا 2 يعاني سكان معاناة شديدة، وقد استجاب رئيس الجمهورية لندائنا، وبفضل المياه التي وفرها تمكنت زوجاتنا وأطفالنا وحيواناتنا من إرواء ظمائهم، ونحن ممتنون له.
6: المال جبلنا ده بشغل عديس لنا، وفكر لو أنا وقايف لنا ننتو شكرا كتير اللي ندورو باتن أقدا اللي رنفرسي قدرنا شاتورة ما قا يمشي بكان الريكولير ما قا يمشي أدين اللي يدل اللي أنتنا مشي لجروب كي كان رنفرسي لنا بجروب ولا ببانورة ده يبقى لنا حالو من أسرة غاي، لكن كباستينا ونرى فبل مرة كانوا بمبي بديزر تريزر بالألمي كامبان أبس تابانا بوبلاسيوانا دوجي
7: كده من قدوبي ده جو باستينا تاو جينا ده جدا 15 كيلومتر بجنغا من كاي.
4: في السابق كنا نضطر إلى قطع مسافة لا تقل عن 15 كيلومترا للحصول على مياه الشرب، وأحيانا كنا نضطر إلى شراء برميل من الماء مقابل 2000 فرنك أفريقي للحصول على كمية قليلة من المياه. وخلال موسم الأمطار كنا نعتمد فقط على مياه النهر للشرب، مما أدى إلى انتشار الأمراض بشكل كبير. أما اليوم ومع توفر المياه من الخزان فقد تغير الوضع بشكل ملحوظ.
1: في فقرة نظرة الفريق نعود مجددا إلى موضوع التعليم، ولكن هذه المرة نقف خصيصا على غياب البنية التحتية المدرسية بولاية لوغون الغربي رغم الجهود الفردية والحكومية. خالد موسى الحاج يرصد لنا أوضاع المدارس بالولاية وما تعانيه من غياب شبه كامل للبنية التحتية.
4: مع اقتراب كل موسم دراسي تستعد الأسر التشادية لاستقبال أبنائها في المدارس، ففي الأسواق يسارع الآباء إلى شراء الدفاتر والأقلام والحقائب والزي المدرسي، بينما تشهد المؤسسات التعليمية حركة متزايدة بسبب التسجيل وإعادة التسجيل. قد تكون هذه الفترة مرهقة لكثير من الأسر، لكنها تظل خطوة ضرورية من أجل ضمان حق أبنائها في التعليم، غير أن الأمر يختلف كثيرا بالنسبة إلى سكان المناطق الريفية. ففي مركز إداري تابولا التابع لمقاطعة دوجي بولاية لوغون الغربي تبدأ معاناة الأسر قبل شراء الأدوات المدرسية أو دفع الرسوم الدراسية. فهنا السؤال الأول هو أين سيدرس أبناؤنا؟ في مركز إداري تابول يضطر الأهالي إلى بناء الفصول الدراسية بأنفسهم، كما يقومون كل عام بإصلاح ما يمكن إصلاحه، يصلحون الأسقف المتضررة ويدعمون الجدران المتصدعة ويحاولون الحفاظ على ما تبقى من المباني المدرسية. لكن عندما ينهار مبنى بالكامل كما حدث خلال موسم الأمطار 2023-2024 لا يجد الأهالي خيارا سوى إقامة أماكن مؤقتة من القش لاستقبال التلاميذ، مباني بسيطة لا تتوفر فيها شروط الفصل الدراسي الحقيقي، لكنها بالنسبة إلى هؤلاء الأطفال تظل المكان الوحيد الذي يمكنهم فيه مواصلة الدراسة. رئيس السلطة التقليدية في تابول جيكولمباي رومي يعرف هذه الظروف جيدا لأنه يعيشها عن قرب.
2: المباني التي ترونها هنا هي ثمرة جهود أولياء الأمور إلى جانب الجهود المشتركة للسكان. فقد نظمنا حملات لجمع التبرعات وقمنا بأنفسنا بصناعة الطوب كما ترون ما تبقى منه هناك من أجل بناء هذه المباني، لكن مع بداية كل عام دراسي نضطر إلى مطالبة سكان القرى كل قرية على حدة بجلب القش والأخشاب لبناء مظلات مؤقتة تستخدم كفصول دراسية وتوفر مأوى للتلاميذ. وهكذا ندخل في دورة متكررة لا تنتهي. وكما ترون هذه المساحة كانت تضم عددا من المظلات، لكن بما أننا في فترة العطلة فقد أزيلت جميعها. ومع حلول شهر أكتوبر وبدء العام الدراسي سنضطر مرة أخرى إلى القيام بالجهد نفسه من جديد. وما نرجوه من السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو أن يتطلعوا على وضع ثانويتنا وأن يساعدونا في بناء عدد من المباني المدرسية حتى نخفف من معاناة السكان والتلاميذ الذين يضطر بعضهم إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المؤسسة. فهذه المؤسسة موجودة منذ فترة طويلة لكننا لم نتمكن من الحصول على تمويل أو مساعدات كافية لتطويرها.
4: ولا تقتصر هذه الصعوبات على تابول وحدها، ففي عدد من مناطق ولاية لوغون الغربي تواجه المدارس مشاكل مشابهة، من بينها تهالك المباني ونقص الفصول الدراسية وغياب المرافق الصحية. وكل ذلك ينعكس بشكل مباشر على ظروف تعليم الأطفال وعلى جودة التعليم. ومع ذلك فإن واقع التعليم ليس واحدا في جميع المناطق، ففي المدن والمراكز الكبرى شهدت البنية المدرسية بعض التحسينات من خلال بناء مدارس جديدة وتأهيل أخرى وتجهيزها في إطار تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية. أما في المناطق الريفية فما زالت الاحتياجات كبيرة، فبعض المدارس تفتقر إلى الفصول الكافية وأخرى تحتاج إلى إعادة تأهيل، فيما لا تتوفر في بعض المناطق أصلا منشآت مدرسية مناسبة. وهذه هي الصورة التي تسعى خلية متابعة وتقييم السياسات والمشاريع الرئاسية إلى الوقوف عليها ميدانيا. فالهدف هو معرفة واقع المدارس كما هو والاستماع إلى العاملين والسكان ومقارنة ما تحقق على الأرض بما هو وارد في التقارير. وفي هذا الإطار تجولت بعثة الخلية على مدى أسابيع في عدد من المقاطعات والمراكز الإدارية في ولايات لوغون الغربي، لوغون الشرقي، مندول وشارقي الأوسط للوقوف على واقع المشاريع والالتزامات الرئاسية. وهذا الواقع يعترف به أيضا المندوب الولائي للتربية الوطنية وترقية المواطنة في ولاية لوغون الغربي جيكولا جيكولدينغاما.
5: في مدينة مندو لا تزال هناك بعض المباني التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية وهي تشكل مخاطر على الأطفال. أما في معظم مناطق الولاية فالحاجة الأساسية تتمثل في إعادة تأهيل المنشآت القائمة وإنجاز أسوار لحماية المؤسسات التعليمية. لقد استثمر رئيس الجمهورية كثيرا في إقليم لوغون الغربي ولاسيما في مجال البنية التحتية المدرسية، وقد أنجزت بالفعل مبان جيدة، لكنها تحتاج اليوم في بعض الحالات إلى أعمال إعادة تأهيل، وهذه جهود نرحب بها ونشجع عليها ونقدر ما تحقق، لكن لا يمكننا القول إن الاحتياجات قد انتهت، فالأهم هو الاهتمام بالمناطق الريفية حيث يبذل أولياء التلاميذ وجمعياتهم جهودا كبيرة لبناء فصول مؤقتة أو محسنة، وفي كل مرة يأتي العام التالي فتتضرر هذه المنشآت أو تقتلعها الرياح فنضطر إلى إعادة بنائها من جديد، وهنا تكمن الحاجة الحقيقية.
4: وهذا الالتزام يشمل جميع أطفال تشاد، أطفال المدن وأطفال القرى وأطفال المراكز الحضرية الكبرى وأطفال المناطق النائية. وقد أكد مشير تشاد محمد الدريس دبيت نو رئيس الجمهورية رأس الدولة في برنامجه السياسي أن إصلاح التعليم يمثل أحد محاور العمل الأساسية، فالمشروع الرابع من البرنامج يحمل عنوان إعادة بناء النظام التعليمي ووضع خطة طموحة للشباب والرياضة، وينص الإجراء رقم 28 على توفير تعليم جيد لكل طفل تشادي، وهو التزام يفترض أن يشمل جميع الأطفال دون استثناء سواء كانوا في المدن أو القرى، في المراكز الكبرى أو في المناطق النائية.
1: نهاية حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب الانتباه والمتابعة، دمتم بخير والسلام عليكم وإلى جديد الملتقى.

0: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
1: فقرات مختلفة ومتنوعة.
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
0: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
3: La les populations so salmu bu hormon blam sa indiza good makum ana good pix fi kasma na radio chat bouze ma fi population so basma.

0: بسم الله الرحمن الرحيم أينما كنتم مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تشير ساعتنا إلى السادسة تماما باستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية من العاصمة نجمينا موعدكم كالعادة مع النشرة الإخبارية التي أقدمها إلى حضراتكم محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبزين ونبدأها مباشرة بالتفاصيل بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم من جديد. نبدأ النشر بأنشطة البعثة الوزارية التي وصلت إلى مدينة بنغور بقيادة وزير الدولة وزير المالية والميزانية طاهر حامد جلي، وقد استقبل الوفد من قبل مندوب العام للحكومة لدى الولاية عبد العزيز أحمد يعقوب والتفاصيل من مدينة بنغور.
1: في إطار جولتها بمختلف ولايات البلاد وصلت البعثة الوزارية المكلفة بمتابعة وتقييم الوطء الزراعي والغذائي الذي يشهد تذبذبا للأمطار في هذا العام إلى مدينة بنغور، وكان في استقبال البعثة لدى وصولها المندوب العام للحكومة لدى الولاية غوكونيس ديمي إلى جانب عدد من المسؤولين الإداريين والعسكريين. وعقب مراسم الاستقبال عقدت البعثة اجتماعا مع السلطات والمسؤولين المحليين خصص لتقييم الوضع العام للموسم الزراعي والوقوف على تداعيات تذبذب الأمطار وانعكاساته المحتملة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي بالولاية. وفي كلمة ترحيبية أوضح المندوب العام للحكومة غوكونيس ديمي أن زيارة البعثة تعكس اهتمام السلطات العليا بمتابعة الوضع عن كثب وتقييم المؤشرات الحالية تمهيدا لوضع استراتيجيات استباقية للحد من آثار أي أزمة محتملة. وأشار إلى أن ولاية مايوكي بالشرق ورغم التذبذب المسجل في معدلات هطول الأمطار تظل منطقة تعتمد بدرجة كبيرة على الزراعة بما في ذلك الزراعات المروية خلال الموسم الصيفي. من جانبه أكد وزير الدولة وزير المالية والميزانية الاقتصاد التخطيط والتعاون الدولي طاهر هامينجلينغ أن الهدف من هذه المهمة يتمثل في الوقوف ميدانيا على الوضع العام للموسم الزراعي وتقييم مستوى تأثير الظروف المناخية على الإنتاج والظروف المعيشية للسكان. وفي هذا السياق قدم المندوب الولائي للزراعة تقريرا مرحليا حول الوضع الغذائي في الولاية في وقت تشهد فيه أسعار عدد من المواد الغذائية ارتفاعا ملحوظا خلال الأسبوعين الأخيرين، كما استعرض أعضاء الحكومة كل حسب مجال اختصاصه الإجراءات والخطط الحكومية الرامية إلى دعم الفئات الهشة والتخفيف من تداعيات تراجع المحاصيل وتعزيز الإنتاجية لدى الأسر الأكثر عرضة للتأثر، إلى جانب العمل على ضبط أسعار المواد الغذائية.
2: لكن بقانا الفاتورة ألمي كما سبا وحرم ذلك قبل بدري بس كما دنجي فاس قبلين ما البدري قبل لوك الدلها بلي سناس كما قطو أكيلي ما خلنا نام ولا ريزا نام ولا تو نام مثلا نام ما شعروا ما سوى يكون وكما قبل أحرم بجيب مشاك على الشندا ندولو فو بريباسيون سوى لتين صوت كو على ناس ربنيو دا كانجولا يشوفون دي معدل يمسوا وقانا المنظر عنام قاعد يوزلو فوق ده كل ما شعرنا هو مشاك.
1: هذا واقتتمت البعثة زيارتها الميدانية بوقفة على محطة ضخ المياه بمنطقة كازيبي، حيث اطلعت على مدى جاهزيتها وقدرتها على توفير مياه الري لحقول الأرز في إطار الجهود الرامية إلى دعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي بالولاية. بنغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
0: ومن بنغور نتجه صوب مسكوري، حيث قدم مشروع استقلالية المرأة والعيد الديموغرافي سويت بلايس معدات زراعية إلى التجمعات النسائية بولاية حجر لميس. كان ذلك تحت إشراف وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيد بعلا بجانب حضور السلطات الإدارية والعسكرية بالمنطقة. يوسف موسى محمد والتفاصيل من مدينة مسكوري.
3: في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للنساء والفتيات، سلم مشروع سويت بليس مجموعة من المعدات الإنتاجية للمستفيدات في ولاية حجر لميس، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية ودعم ريادة الأعمال النسائية في المنطقة. وفي كلمته خلال حفل التسليم أوضح آدم أنجاري آدم المنسق الجوهري لمشروع سويت بليس بولاية حجر لميس أن المشروع يساهم بشكل فعال في تنفيذ برنامج تمكين النساء والفتيات بما يعزز استقلاليتهن الاقتصادية ويوسع فرصهم في سوق العمل والإنتاج. وقد أشرف على تسليم رسمي للمعدات وزير الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي الدكتور كيدا فالا الذي أكد في كلمته أن هذه المعدات ستساهم في تحسين ظروف حياة النساء المستفيدات وتعزيز مكانتهن الاقتصادية، داعيا إياهن إلى حسن استغلالها والمحافظة عليها لضمان استدامة مردودها. من مدينة مسكوري، يوسف موسى محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
0: اختتم يوم أمس باستاد الدجال بالعاصمة نجمينا بالتحديد بالدائرة الثامنة أعمال الأسبوع الإفريقي للتطعيم الذي نظم من قبل وزارة الصحة العامة والوقاية. ترأست مناسبة الختام مديرة الصحة العامة الدكتورة نارسيم بيدوم ممثلة لوزير الصحة العامة. جرت المناسبة بحضور الشركاء الفنيين والماليين للوزارة. عبد الكريم عبد الله هنو والتفاصيل.
4: خلال 5 أيام من الأنشطة التي نظمتها وزارة الصحة العامة والوقاية، يجيء حفل اختتام الأسبوع الأفريقي للتطعيم النسخة عام 2020-26 بمسيرة رياضية انطلقت من دوار حمامة حتى استاد ديجيل، ومن ثم تلتها مباراة كرة قدم جمعت بين فريق الشركاء الفنيين وفريق وزارة الصحة العامة، وانتهت المباراة بفوز فريق الشركاء بنتيجة 5 أهداف مقابل الهدف واحد. في كلمتها ممثلة منظمة الصحة العالمية في تشاد دكتورة شانتال قالت بأن الرياضة والتطعيم يندرج في إطار الوقاية من الأمراض، مؤكدة أن جميع الشركاء الفنيين جددون الالتزام بمرافقة حكومة جمهورية تشاد على المدى الطويل وفي إطار الصيغة المتبادلة من أجل توفير الخدمات الصحية وكذا تعزيز التمويل المحلي للتطعيم حتى القضاء النهائي لمرض شلل الأطفال. من جانبها مديرة الصحة الدكتورة لراسيم بيدوم ممثلة لوزير الصحة العامة قالت في خلال أسبوع كامل قامت وزارة الصحة العامة بنشاطات كثيرة من بينها حملات تطعيم ودورات تدريبية وورش من أجل تحسين الوضع الصحي بالبلاد والحد من الأمراض المؤدية. وتجدر الإشارة إلى أن المناسبة شهدت أغاني ومسرحيات تجسد مدى أهمية التطعيم من أجل الحماية من الأمراض.
0: وإلى ولاية والداي، حيث نظمت بلدية مدينة أبشي حملة نظافة وشملت عدة أحياء بأبشي، حيث شارك في الحملة مندوبي الدوائر وجمعيات المجتمع المدني بالإضافة إلى مجموعة من السكان. ثريا بكر إمام والتفاصيل من مدينة أبشي.
5: انطلقت أعمال الحملة في ساعات الصباح من مقر بلدية أبشة، حيث شملت عدة محاور ومناطق داخل المدينة امتدادا من مقر بلدية أبشة باتجاه محطة جمينة غربا ومن الجهة الشرقية وصولا إلى المستشفى المركزي، فيما امتدت من الجهة الجنوبية إلى محور مقر برنامج الأغذية العالمي. وشهدت الحملة مشاركة عدد من مندوبي الدوائر إلى جانب جمعيات المجتمع المدني وشيوخ الأحياء، فضلا عن عناصر الشرطة البلدية، في مشهد يعكس روح التعاون والتنسيق بين مختلف مكونات المجتمع من أجل الحفاظ على نظافة مدينة أبشة. وانطلقت الحملة في تمام الساعة 7 صباحا واستمرت إلى الساعة 10، حيث ركز المشاركون على جمع النفايات وتنظيف الشوارع والمحاور المستهدفة بهدف تحسين البيئة الحضرية وتعزيز الوعي بأهمية النظافة والمسؤولية المشتركة. وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود التي تبذلها بلدية مدينة أبشة لترسيخ ثقافة النظافة لدى المواطنين وتشجيع المشاركة المجتمعية في حماية البيئة، بما يسهم في جعل المدينة أكثر نظافة وتنظيما ويعزز جودة الحياة للسكان. وأكد العمدة النائب لبلدية أبشة محمد البشير محمد علي معروف أن الحفاظ على نظافة المدينة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود السلطات المحلية والمواطنين والمجتمع المدني والمؤسسات والجمعيات الفاعلة من أجل بناء بيئة صحية وآمنة تليق بسكان مدينة أبشة. وخلال ترأسه فعاليات الحملة، أشاد محافظ محافظة وارا الدكتور عبد الواحد محمد داود بالجهود التي تبذلها بلدية مدينة أبشة في مجال النظافة، مؤكدا أهمية استمرار مثل هذه المبادرات وتعزيز مشاركة المواطنين في المحافظة على نظافة المدينة. أبشة، ثريا أبكر إمام للإذاعة الوطنية التشادية.
0: يوافق اليوم 20 سبتمبر من كل عام اليوم العالمي للنظافة البيئية. حول هذا الموضوع عد لنا عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم هذا التقرير، أدعوكم لمتابعته.
6: يحتفل العالم في 20 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للنظافة البيئية، وهي مناسبة أوصت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة يونيو من العام 2023، داعية إلى تخصيص هذا اليوم لتعزيز الجهود الرامية إلى الحفاظ لسلامة البيئة. وعقب التوصية أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها بموجب القرار رقم 122 اعتماد يوم 20 من سبتمبر من كل عام يوما عالميا للنظافة البيئية، سعيا إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة المحيط والحد من النفايات والتلوث، وتشجيع الأفراد والمجتمعات والمؤسسات على المشاركة في حملات التنظيف والعمل من أجل بيئة أكثر صحة مستدامة. وفي البلاد تكتسب هذه المناسبة أهمية خاصة في ظل التحديات المرتبطة بإدارة النفايات والنظافة الحضرية، لا سيما في العاصمة إنجمينة، حيث يظل تحسين الإطار المعيشي والحفاظ على نظافة الأحياء والفضاءات العامة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود المواطنين والسلطات المحلية. وقد استطلعنا آراء كل من رئيس جمعية عمال الصرف الصحي جدة بريمي وعدد من أعضاء الجمعية الذين تحدثوا عن أهمية المناسبة ودور المجتمع التشادي في المحافظة على أمن البيئة.
7: اليوم العالمي ده ندورو أي تشادي ده يعرف شنو اليوم هذا النظافة ده يوم مهم، بلا نظافة ده حياة ما في. البيئة السامحة ده أي نادم يقوم ينظف بيته ينظف الشارع كله يكون نظيف. أنا بصفتي رئيس الجمعية هنا الأسوسياسيون أفيجيا سوليب ندعي ندور منا سكان أنا مدينة جمعينا خليه يقوموا أي نادم يأكل يزقل في شارع وسق يدفقوا بارتولا خليه ده يبقى ما في.
8: بين جهود أنا الحكومة وبين جهود أنا الميري وهنا الشعب كل واجب لنا نقوف بيفوق دور نحارب الوسخ نمرق من بلد نقدر ننظم
9: الوسخ ده يسيء لنا أمراض أسميش الملاريا كوليرا خماخيم ده كل جاي مرقنا قشينا وما يكمل أيوم بس يعني أقع في أي وقت بالجمعية ده نقول لناس ده خلي يتموا المحافظة البيئة ده هو الحق الوطني أي واي كمرة كالراجل الكبير الصغير خلي كلهم يمرقوا بالكترة نضد في بلدنا.
6: فيما أشارت نائبة عمدة بلدية الدائرة الثانية عائشة أحمد حماد إلى أهمية إحياء اليوم بالنسبة للبلدية.
10: اليوم البلدية الدائرة الثانية موبيليزي الأسوسياسيون قيدين والجن بنوفول لومو وسو أوبيراسيون الأوبيراسيون بيجا في الليسي دي لابي هاربنا لازم يكون مكان سمح.
6: كما أوضحت نائبة الاستراتيجية التي وضعتها بلديتها لتعزيز النظافة والحد من انتشار الأوساخ في الأحياء والأماكن العامة.
10: الاستراتيجي قلنا الدائرة وهذا ما يقدر يقدم خدمات عن النظافة كل كده. لمن الأسوسياسيون كله وأنام وورينام أنتو كل تعالوا الماين دم ماتيريال كل نرانفورسيلن بالماتيريال والبلدية هسا قاعد يسي استراتيجي يقليني ميروفر وفر أي وقت عندك وسخ في خشمة الدرب والناس الخطينام بجيبوا شورو ما شالوا لتوالي أنت تتسل لنا في أدمينستراسيون حقنا. ما لما فات شالا نقدر نكونترولي الوتير دفاد وين.
6: وفي السياق ذاته ناشدت نائبة العمدة عائشة أحمد حماد المواطنين إلى ضرورة مضاعفة جهودهم
10: بيوم العالمي هنا النظافة ده. بس ما قاعد نحجي أنا أنطاك أمدة بلدية، نحجي أنطاك شابة وأنطاك زول بحب بلده دايرين يعني بيساعدونا، خلي بيساعدونا في كوتي هنا النظافة هنا الأسانيسيما لأنه الأمراض كان جاء الشعب هم التابانين اليال تابانين. حتى لو اليوم سخير ده كان دفقت ألمي ولا سويت الوسق وخريف ألمي سب وخلاص الأم مرض ده سخير كان كربا انت الأم تابان انت الأب والتمرق القرز ده تابان. عشان ده يعني رسالة حقي أنا اليوم بخاصة في جورني الاسبيسيال هنا يوم العالمي ده خلي يعني الوساخة زي ما انت ما تدور في لبالبيتك ده الشاري كله ما تدفق.
6: للتنويح إحياء اليوم العالمي للنظافة البيئية نسخة 2026 يعزز من الجهود الرامية إلى حماية البيئة لأنها مسؤولية جماعية، وأن التغيير الحقيقي يبدأ بسلوك بسيط يلتزم به كل فرد قبل أن يتحول إلى ثقافة مجتمعية راسخة تسهم في بناء بيئة أكثر نظافة.
0: السادسة وخمسة عشر دقيقة نهاية النشرة الإخبارية. تقبلوا تحيات فريق عملها سانوي كويانكريو في الهندسة الصوتية في الإشراف العام عثمان أدم الدود بمساعدة عبد الكريم عبد الله. هونو حياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبا زين. للمزيد من الأخبار لا تترددوا في زيارة موقعنا الإلكتروني أوناما.دي عبر صفحاتنا في الفيسبوك أوناما تشات. حتى ألتقي بكم في أيام قادمة، ستكون معكم يوم غد الزميلة الذوار النور الفائق لمواصلة النشرات الإخبارية عند السادسة. وحتى ذاكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين مستمعي إذاعة الوطنية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة المستمعين إذاعة الوطنية، نقدم لكم موضوعاتنا المتنوعة. موضوعنا اليوم الرضاعة الطبيعية. ضيفتنا في الحلقة اليوم الدكتورة عائشة يوسف محمد طاهر، خريجة جامعة الملك فيصل قسم النساء والتوليد وقابلة بمركز القير الصحي. السلام عليكم دكتورة عائشة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: ممكن تعرفي لنا الرضاعة الطبيعية وفوائدها؟
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الرضاعة الطبيعية هي من أفضل الطرق الوقائية لضمان صحة الجنين. بمعنى شنو؟ إن الرضاعة الطبيعية الأم عندما تلد مباشرة يكون رضاعتها طبيعية. الرضاعة الطبيعية فتقي المولود الجديد من الأمراض، فحليب الأم مصمم بشكل فريد لتلبية احتياجات الرضيع لمرحلة النمو خاصة بعد الولادة مباشرة، كما أنه يعزز الجهاز المناعي مما يسهم في الوقاية من الأمراض زي ما ذكرنا. فحليب الأم هو مزود بطاقة وغذاء اللازم للجنين، فما ممكن المرأة عندما ترضي طبيعي تزود برضاعة اصطناعية أو موية، بما أن الحليب مجهز تجهيز تام ومزود بما كافي للجنين وحمايته من الأمراض، وكذلك حماية الأم من السرطان زي سرطان الثدي وسرطان المبايض، ويساعدها في انقباض الرحم أو رجوعه إلى طبيعته بعد الولادة مباشرة. لذا توصي منظمة الصحة العالمية أن الرضاعة تكون رضاعة طبيعية بعد الولادة مباشرة، وجعل لها أسبوعا توعويا كل سنة.
0: دكتورة، أنت قلتي الرضاعة تحمي المرأة من مرض السرطان، ممكن تشرح لنا؟
1: نعم، عندما تكون المرضعة في بداية الرضاعة بعد الولادة يكون في إفراز هرمون الأوكسيتوكسين، هو يساعد على الانقباض الرحمي ويساعد على إدرار اللبن لاحتياجات تلبية احتياجات الطفل بما يكفيه من كمية ماء ومعادن وحاجات غذائية مفيدة للجنين، وهذا يساعد في التقليل من سرطان الثدي والمبايض.
0: ممكن تذكر لنا أنواع الرضاعة؟
1: عندنا الرضاعة الطبيعية والرضاعة الاصطناعية. الرضاعة الطبيعية زي ما ذكرناها هي رضاعة بدون مزودات أو عناصر تانية للجنين. الرضاعة الاصطناعية هي التي تكون مزودة الحليب المجفف والأغذية الصلبة للجنين.
0: ترى في بعض النساء هم مرات هي تكون حامل وما تعرفها، هي حامل وتردي سكر ده، يعني دي كلها.
1: طبعا في بعد الولادة مباشرة رجوع الدورة الشهرية للحامل تختلف من امرأة لأخرى. في بعض النساء إذا أرضعنا رضاعة طبيعية لم تأتي الدورة الشهرية بعد إلا بعد الفطام، لكن عندما تكون الرضاعة غير طبيعية فأحيانا يكون في عدم انتظام الهرمونات وتأتي الدورة، فخلال التبويض وعدم انتظام الدورة يحدث حمل، لكن الحمل فما يؤثر في الجنين بما أن الجسم يكون في إنتاجية اللبن ويحمي الجنين في البطن من غير أضرار إلا في حالات مرضية معينة زي الأم المعرضة للولادة المبكرة أو إجهاض متكرر أو تغيرات فسيولوجية في أثناء الحمل. في هذا المجال يمكن استشارة الطبيب وتقييم الحالة الصحية المرضية والاستمرار في الرضاعة. الحليب ما ممكن يتغير في أثناء الرضاعة الطبيعية إلا إذا كان المرأة حصل لها تغيرات فسيولوجية أثناء الحمل، فيمكن يتغير الحليب يكون في زيادة دهون أو زيادة سكريات بما أنه يعكس نتيجته في الجنين. عندما يتناول الحليب يحصل له إسهال أو استفراغ ما شابه ذلك، لكن الأم تكون باستمرارية الرضاعة فما ممكن توقف الرضاعة الطبيعية. مدة الرضاعة الطبيعية 6 أشهر. بعد 6 أشهر فيمكن الجنين نزود الجنين بمدة الرضاعة الطبيعية تكون 6 أشهر بعد الولادة مباشرة. فهناك حليب يسمى بحليب اللبع، وهو المحلول الأصفر يطلع بعد الولادة مباشرة من الثدي. فمعظم النساء تعتقد أنه زي حليب غير مجهز أو حليب فاسد، لكن ده الشيء المطلوب للجنين يزوده بطاقة لمدة 4 ل3 أيام. حتى إذا لم يحصل على حليب كافي فاللبع هو الحليب المزود للطاقة ويعتبر اللقاح الأول للجنين فمن المهم جدا والضروري ان الرضاعة الطبيعية تبدأ بحليب اللبن، وبعد كده يكون الرضاعة بشكل طبيعي غير مزودة بماء او حليب مجفف، فيكون حليب الام والحليب الامثل والافضل، فيكون بين كل يوم بين 8 الى 12 رضعة للطفل، ويعتمد على حسب احتياج الجنين للطفل. مرات الصغير يكون عنده شهية زيادة للرضاعة فيزيد مدة الرضاعة، فخصوصا النساء اللواتي يشتغلن في الأعمال عندهم وقت للعمل، لكن الأهمية للطفل عندما تطلع من البيت بعد الرضاعة تكون رضاعة طبيعية، وعندما عند الخروج يكون مزود الطفل بحليب زي ضخ الحليب من الثدي، ويحفظ في درجة حرارة زي 24 إلى 28 درجة، ويحفظ هذا الحليب من 4 إلى 8 ساعات، وعند رجوعها تبدأ بالرضاعة الطبيعية وكذلك نفس المنوال إلى أن يتم 6 شهور، وبعد كده يزود الجنين بالموية والحليب المجفف والمأكولات الصلبة.
0: دكتورة، ممكن تذكر لنا مميزات عن الرضاعة الطبيعية عن الرضاعة الصناعية؟
1: تمام، الرضاعة الطبيعية مميزاتها هي كالآتي، فزي ما ذكرنا إنه الحليب الأول اللبع الأول يكون اللقاح، لقاح الجنين الأمثل يحمي من جميع الأمراض، وبما أن الرضاعة الطبيعية نقول الحليب الأم هو الحليب الأمثل، فيكون في تسهيل الهضم ووقاية له من أمراض الجهاز الهضمي، ويزوده بطاقة يعزز جهازه المناعي ويقيه من الأمراض المعدية والأمراض الشائعة زي الإسهال والاستفراغ، يحميه من كثير من الأمراض. أما الحليب المجفف وهو في البداية إنه تجهز المرأة الحليب فيأخذ لها وقت، بما أن الحليب الطبيعي هو مجهز من غير ما تأخذ معه وقت، فالحليب الاصطناعي هو يتطلب إنه تنظيف تجهيز ولا يأخذ مدة للهضم في الجهاز الهضمي، يأخذ مدة زمنية للهضم، وكذلك ما يمكن يحفظ لوقت محدد يعني تقريبا ساعة أو أقل، بعد كده لازم يتغير الحليب، وإنه فيه عنده بكتيريا، البكتيريا دي إذا كان يتكاثر وتضاعفت يحصل له أمراض للجنين، فهذه مميزات الرضاعة الطبيعية عن الاصطناعية.
0: المرأة المترددة شنو الغذاء الكامل كي ممكن تأخذها؟
1: المرأة المرضعة بما أنها تفقد حليب فيه عناصر عديدة ومفيدة لابد من أنها تزود بطاقة، والطاقة لازم تزودها في اليوم ما يقارب من 300 إلى 400 سعرات حرارية، فهذه السعرات الحرارية لازم إنها تبحث عنها في المأكولات والمشروبات زي مشتقات الألبان والحبوب والخضروات، مشتقات الحبوب زي عندنا القمح والغل، الحبوب الموجودة أي حب موجود فممكن يوفر لها لبن، وكذلك الخضروات الداكنة.
0: للمرأة ولدت بعملية القيصرية ده الرضاعة معاكي؟
1: تمام، العملية القيصرية هي ما زي زمان، العملية القيصرية حتى تكون نصفية، كان في السابق تكون العملية تقدير عام، فحاليا التقدير النصفي هو يساعد على تقليل نسبة الزيلوكاين في جسم المرأة، فما ممكن إنه نبعد الصغير من أمه، فبعد الولادة مباشرة بعد ما تخرج من العملية وعملية البنج دي بعد ما تنتهي على طول الجنين يقدر يرضع من أمه رضاعة طبيعية، زي ما قلنا إن الحليب الأول اللبع هو مفيد للجنين، فلا بد إنه يكسب هذا الحليب، وإذا كان المرأة لا يمكن لها أن ترضع فممكن نفصل الجنين عن أمه، لكن بشفط أو ضخ الحليب من الثدي وإيطاؤه عن طريق الرضاعة، لازم يكون المدة الزمنية المطلوبة زي ما قلنا الأسبوع الأول إلى الثاني يرضع الجنين في ما يقارب 8 إلى 12 رضعة في اليوم، وبعد كده يكون الفترات شوية متقاربة على الأقل ساعتين.
0: دكتورة، في زماننا أنا الزمان الحصة بنات الحصة ما يردوا الأطفال، وبهجة مرات يقولوا أنكون سدي حقهم يقى صغير وادين بدور ولادة زيادة، هم ده تنتين وسيا شن؟
1: تمام، نوصي كل أم مرضعة إنه الحليب ما يتركز على حجم الثدي أو حجم الحليب، فبما أنك تأخذ سعرات حرارية مطلوبة فيكون الحليب هو مزود بطاقة للجنين ويحميك أنت والجنين من كثير من الأمراض. وإذا كان المرأة الغير مرضعة فيكون خطر للإصابة بأمراض تانية زي قلنا أمراض السرطان، فلازم المرأة تكون على رضاعة طبيعية عشان نتفادى موضوع السرطان والحمل المبكر وعدم انتظام الهرمونات.
0: شنو آخر كلمة تقدمين للأمهات أن تتم نصيحتك بالرضاعة الصحيحة؟
1: الرضاعة الطبيعية هي الرضاعة الصحيحة عن الرضاعة الاصطناعية، فلذا وضعت منظمة الصحة العالمية أسبوعا توعويا بهذه الرضاعة، فحتى إذا كان تلاحظي الأطفال الذين رضعوا رضاعة طبيعية يختلفون عن الرضاعة الاصطناعية، فدائما نحن نركز في الحاجة الصحية. إذا كان الجنين عنده مناعة وطاقة صحية فيكون أفضل من جنين ليس له طاقة ومشاكل صحية فيؤثر معه في المستقبل، فننصح كل امرأة إنها ترضع رضاعة طبيعية لأن فائدتها يكون للجنين والفائدة للأم كذلك.
0: أصدقاء المستمعين، إذاعة الوطنية إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا اليوم. معكم في الإنتاج جمال موسى أتيم، وفي الإعداد والتقديم زمزم عبدالله كباس تحت إشراف عبدالله يتوش وأليفة محمد سعيد، وشكرا على حسن المتابعة. استمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هنا جمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. للسادة المستمعين أينما كنتم أسعد الله مساكم بكل خير وأتابع أوقاتكم باليمن والبركات. أسعد المستمعين قيلتوا عافية إلى ليه شن حالكم؟ من تقل الجلد لأن تقل الجلد حتى ما فجر وزاد أشياء ذات كلها. على كل حال الساعة 6:45 دقيقة نقعد معكم 75 دقيقة في لب العيلة. 75 دقيقة سادة المستمعين تسمو لحظات برنامج ركن الدين العظيم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد. بعد تسمو البلاغات العادية والرسمية الدعايات نشرة الأخبار المفصلة من الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. أعزائي المستمعين المستمعات نتمنى أن تقضوا معنا أحلى فترة خلال الوقت اللي نقضيه معكم. نمشي كمان هناك في الهندسة الصوت الساعة 6:47 نسمو برنامجنا ركن الدين العظيم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود والصلاة والسلام على القائل أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي إيسى وبعد. أيها السادة المستمعون والمستمعات الكرام أحييكم بتحية الإسلام أنا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في هذه الحلقة المباركة أن نستضيف كل من الشيخين الشيخ عبد الدايم عبد الله عثمان والشيخ القوني إبراهيم محمد عبد الله إمام وخطيب مسجد فاطمة الزهراء ومدير إدارة المساجد ورئيس حلقة عمر بن الخطاب للعلوم الإسلامية. وخصصنا هذه الحلقة المباركة نتعاور فيها مع المشايخ حول ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأولا نرحب بسائر الضيوف في هذه الحلقة المباركة. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طيب سمعت الشيخ عبد الدايم عبد الله عثمان هل لك أن تحدث المسلمين بالنسبة لميلاده عليه الصلاة والسلام وما هو الرسالة التي تريد أن توجهها للمسلمين والمسلمات عامة في هذه البلاد والعالم أجمع؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أولا نهنئ جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بهلول هذا الشهر الذي ولد فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهنئ الشعب المسلم ببلد تشاد وكذلك جميع التشاديين بهذا الشهر المبارك الذي عرفه المسلمون من قديم الزمان أكثر من 1000 سنة. والمسلمون يحتفلون عند حلول هذا الشهر إلى ليلة 12، ومنهم من يحتفل من بداية الشهر إلى آخر الشهر. لماذا يحتفلون المسلمون بهذا الشهر؟ لأن هذا الشهر هو شهر مولد نبيهم الذي أرسله الله رحمة للعالمين، الذي أخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. والله سبحانه وتعالى يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا للمؤمنين بالجنة ونذيرا لمن كفر بالنار. هذا الشهر مدرسة موعظة لكل مسلم ومسلمة. بهذا الاجتماع الذي يجتمع المسلمون سواء بالنهار سواء بالليل يجتمعون في هذه الحلقات سواء في المساجد أو الزوايا أو في البيوت ويقرؤون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي تذكرهم بميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا كيف ولد النبي عليه الصلاة والسلام ومتى ولد ومن هي أم النبي ومن هو أبو النبي وكيف تربى النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كانت نشأته وكيف كانت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام عند صغره وعندما أصبح شابا حتى 40، وبعث الله سبحانه وتعالى جبريل ليبلغه أنه رسول هذه الأمة. من يعلمنا هذه الأشياء كلها؟ نتعلمها من خلال قراءتنا لسيرته. وهذا العمل أيها المسلمون يزيدنا إيمانا ويزيدنا حبا ويزيدنا قربا الآن نحن المسلمون ابتعدنا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ابتعدنا عن توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام عن طريقه كنا بعيدين من يأتي ويذكرنا نتذكر بالقرآن ونتذكر بقراءتنا لهذه السير سواء منظومة أو منثورة عندما نستمع هذه السيرة من علمائنا ودعاتنا فذلك كثير من المسلمين عندما يأتي الشهر يتهيأ ويجهز كل ما عنده لماذا؟ فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه الليالي أيها المسلمون ليالي مباركة ما تذكرنا بكثير من الأشياء التي نسيناها لأن ممكن الواحد مننا سنة كاملة لا يقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وكثير من المسلمين يتعلم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال استماعهم للمدايح ومن خلال حضورهم للاحتفالات للذكرى التي تنظم في كل يوم سواء في البيوت سواء في المساجد سواء في آخر ليلة النساء تخرج والأطفال يخرجون كذلك الرجال العلماء وغيرهم كل هذا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يا أيها المسلمون نحن عندنا عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى كلنا نقول ده عيد النبي عليه الصلاة والسنة بنقول عيد لكن ما في غضاضة وما في عيب لو قلنا عيد المولد إذا كان سيدنا عيسى عليه السلام بني إسرائيل سألوه أسأل ربنا عشان ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا عيد الصفرة دي لما تنزل وفيها الطعام وتكون لك أنت معجزة وتكون نزول هذه الصفرة يوم هذا نتخذه عيد ولكن الصفرة كلام انتهى خلاص ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنتهي إذن من هو الأفضل هو ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل أو نزول السفرة أفضل وسنة من قبلنا سنة لنا إذا نحن نقول لإخواننا المسلمين وأذكر وأحذر يا إخواننا الإنسان اللي بيحتفل خلوه يحتفل اتقوا الله الزول اللي بيحتفل خليه يحتفل ما تتعرض اليوم في نحن كل ما في الأمر نحن بنقول لإخواننا الما بيحتفل لا يعتدي على الآخر والبيحتفل أيضا للما بيحتفل ما يقول له تعال احتفل معنا خلوه يقعد ده الشيء الدايرين لأن نحن بنلاحظ في كل سنة عندما يأتي هذا الشهر ويحل هذا الشهر في بعض المساجد وفي بعض الزوايا وخصوصا في خطب يوم الجمعة في بعض الناس يرقى المنبر ما عنده كلام آخر وإلا يسب من يحتفل أو ممكن الآخر يحجم من لا يحتفل أيضا نحن ما نقول لك الاحتفال ده واجب فرض لو ما عملت تأسم لكن لو عملت خير والذين آمنوا به وعزروه ونصروه وهذا كل ما في الأمر يدل على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وكلمة الحب قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله في كثير من الإخوة يقولوا لا المحبة هي الاتباع يقول لك لا المحبة شيء والاتباع شيء آخر ممكن الإنسان أنت تتبع ما بتحبه لكن إحنا المقصود من هنا مع المحبة القلبية الميل القلبي للإنسان ممكن أنا نتبعك يا شيخ تأمرني نتبعك تنهاني أنتهي ولكن ما بيحبك لكن إذا كان أحبك الإنسان اللي بيحب الإنسان زي ما يقول المحب لمن يحبه إيه مطيع يا إخواننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويدخل في قلوبنا حب الله وحب رسوله وحب المؤمنين وحب أولياء الله سبحانه وتعالى
1: الشيخ جزاك الله خير كأن أنت أددنا رسالة واضحة للناس يعني الذكرى دي واجب نتخذها وسيلة للاتصال بحبل الله جميعا حتى لا نتفرق الذكرى دي كيه نجعله وسيلة للاتصال بحبل الله طيب سمعت الشيخ القول إبراهيم أحمد عبد الله الشيخ عبد الدائم عرض بنا أشياء كثيرة جدا طيب سمعت الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام عنده صفات خلقية وخلقية هل لك أن تحدثنا من الجانبين ده جانب واحد
3: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وبعد فقبل أن أجيب هذا السؤال اكتشف من خلال كلمة شيخنا دي الدافي أو المقصد اللي بيحمل الناس على الاحتفال بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم لشنو كأن الشيخ بيقول الدوافي تدفع الناس أو المقصد من الاحتفال ده ثلاثة مقصد الفرح من النبي صلى الله عليه وسلم ومقصد الحب للنبي صلى الله عليه وسلم المقصد تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الدوافع أيها الإخوة أو هذه المقاصد شرعية. الحب، الله عز وجل أمرنا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل أمرنا به، وقل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا. وكذلك تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره معمور به لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فإذا الدوافع تحمل الناس على الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم دوافع شرعية معيدة من الكتاب والسنة، ولذلك ما ممكن نقول نعظم أو نفرح بيوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ونكون هكذا، لا، نعمل شيء يفرق بين اليوم الولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم واليوم القبل الذي يولد فيه، وكذلك الشهر الذي جاء فيه النور، هذا النور العظيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. إذا ممكن نغير بين الشهور الآخرة وهذا الشهر المبارك، ممكن نغير بين اليوم الولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم واليوم الآخر. ولذلك ده أنا اكتشفت من خلال كلمة مولانا الشيخ، ولذلك عن المهتفد له ثلاثة دوافع: دافع الفرح، ودافع الحب، ودافع تعظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لسؤالك، أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. الخلقية طبعا هي معروفة، النبي صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، ليس بالطويل البائن ولا القصير المتردد، وكذا صفات المذكورة الصحابة روح لنا دي. وأوصاف الخلقية، كون صلى الله عليه وسلم أخلاق كريمة، لين، ما بيغضب، ما بيسب ولا بيأير، كريم، فدي الأوصاف الخلقية. كان أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم كلها جاءت في الكتاب العزيز، الشيخ ذكر الآية دي: بالمؤمنين رؤوف رحيم، وشق له من إشمه ليجله، فذا الأرش محمود وهذا محمد، نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل، والأوسان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا، يلوح كما لاها الثقيل المولد، وأنذرنا نارا وبشر جنة، وعلمنا الإسلام، الله نحمد. هكذا يقول سيدنا حسان بن ثابت بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. فكل ما يقوله أيها الإخوة المادحون والناس اللي بيتكلموا في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان المنظومة والمنثورة، لا يخرج عن هذا. بس الكلام الناس بيقولوا ده كل ده عبد مكرم. ومن الأشياء الأحاديث اللي الناس لعبوا بها: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. فالحديث ده الناس تلعبت به كثير، ولذلك الناس بيفسروه على غير معناه الحقيقي. ولذلك نرجو من فضيلة سماحة الشيخ إذا كان في وقت إن شاء الله يبين للناس ما المقصود من هذا الحديث.
4: طيب سماحة الشيخ عبد الدايم، ممكن عندك إضافة؟
2: الشيخ ذكر بعض أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. عندي أمامي شمائل للإمام الترمذي، وكان ذكر فيه أن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أن قال يقول أن الحسن بن علي قال: سألت خالي هند بن أبي هالة، وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، أي عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، أي أوصافه، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة، رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرقها، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذني إذا هو وفره، أزهر اللون، واسع الجبين، أزج الحواجب، سوابغ في غير قرن، بينهما إرق يدره الغضب، أقنى العرنين، له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية، سهل الخدين، ضليع الفم، مفلج الأسنان، دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق، بادن متماسك، سواء البطن والصدر، عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة، بشعر يجري كالخط، عار الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو أنهما الماء إذا زال زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي حونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام رواه الترمذي الطبراني في المعجم الكبير. إذا كان هذه أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام واحد ذكرها نظما هل فيه عيب؟ هل نحن قادرين نغني يا ناس ذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم هي ذكر وهي عبادة لأن نجد الأجر منها.
4: ما شاء الله. نعم. نعم. إبراهيم إذا كان لك إضافة.
3: والله شكرا جزاء الشيخ نورنا بهذه الأوصاف الجميلة. نحن إن شاء الله نشتاق نستمع إلى الأكثر من ذلك. ولذلك كل ما يقوله المادحون أيها الإخوة وكل ما يقوله الواصفون للنبي صلى الله عليه وسلم فهو عبارة عن نقطة في بحر. بس أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الكتب مليئة بذلك وده شيء منها أيها الإخوة. وإن شاء الله في الحلقات الجاية المشايخ يجوا ويبين لكم من خلال هذا المنبر يبين لكم أن كثير من الأشياء غامضة لبعض الناس الناس شوشوا على الناس كأن الاحتفال بمولد نبي صلى الله عليه وسلم شيء محدث في الإسلام لا أبدا شيء موجود والشيخ ذكر قال منذ 1000 سنة الناس لما يأتي شهر ربيع الأول تحتفي وتحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بالكيفية اللي عندهم الناس بيحتفلوا بالكيفية اللي عندهم كل واحد حسب اللي عنده اللي بيجتمعوا في المسجد بيبينوا شيء في محل ما في شيء ممنوع في الشريعة ولذلك كل الأشياء دي ثابتة والعلماء عندهم أدلة بيقيموها فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق إن شاء الله.
4: طيب ممكن الشيخ عبد الدائم في دقيقة عندك
2: نريد أن نذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم خصائص بعض منها هو سيد الخلق أجمعين أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة أول من يدخل الجنة أمته نصف أهل الجنة أوتي جوامع الكلم دعوته عقيدة وشريعة هو خاتم الأنبياء والمرسلين صاحب نهر الكوثر في الجنة صاحب الشفاعة يوم القيامة دعوته للناس كافة جعلت له الأرض مسجدا وطهورا وأرسل رحمة للعالمين. هذه الخصائص لم تجتمع في نبي قط وناس نحن بنقول لإخواننا اللي بسمعونا في حديث رواه أحمد في السنة يقول ما حسنه المسلمون فهو حسن ما حسنه المسلمون فهو حسن ربنا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا احتفال ما احتفال ده أدلة ما أدلة ده زمن وفات خلاص المسلمين عرفوا حتى الإنسان الأم عرف بكونه ده فرح وسرور وإظهار لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الإيمان فذلك نحن نقول احتفلوا والعلماء بالتجربة ذكروا في الكتب قالوا أي بلد بيحتفلوا فوق مولد النبي ده الله بيدوم الأمان والاستقرار من السنة إلى السنة الجاية والناس الآن دايرين الأمان والاستقرار في بعض الدول بالمليارات ما ليجوا إذا كان نحن بنحتفل وفي احتفالنا ده بنلقوا الأجر كمان وبيزيدنا محبة النبي عليه الصلاة والسلام والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفيه فائدة لبلدنا يا سلام ممكن من أول الشهر ممكن نترك كل أملنا ونكون في المساجد حتى لو لا يكون كل مشقة للمسلمين ولكن نحن نحتفل ونترك هذا الاحتفال ونعلم هذه الأمة التشادية كيف يحتفلوا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والاحتفال يكون يا ناس بالمدائح بقراءة القرآن بقيام الليل وايد يمكن يصوم في هذه الأيام أي عمل خير أي عمل خير يعبر بفرحة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم نحن ما اختصرنا نقول إلا أمدحنا المبمدح فيهم والبيقروا القرآن بيقروا والبقوم بالليل والبصوموا والبتصدقوا أي عمل خير يا ناس أي عمل خير يدل على الاحتفال وذكرى كلام مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
4: بارك الله فيك. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفي هذه الحلقة المباركة، هم الشيخ عبد الدايب عبد الله عثمان والشيخ القوني إبراهيم محمد عبد الله مدير إدارة المساجد وإمام وخطيب مسجد فاطمة الزهراء ورئيس حلقة عمر بن الخطاب للعلوم الإسلامية، على تكرمي من هذه الإيضاحات القيمة حول ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا ووفق المسلمين إن شاء الله. وفي الإخراج أبو بكر حسن بخاري، وفي إعداد البرنامج والتقديم الإمام النور حسن محمد. يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السادة المستمعين ومستمعات الكرام، هنا غدير كات بعد ما سمينا برنامجنا ركن الدين العظيم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجمهورية كات، نجي في داخل الاستديو ونبدأ كمان ببلاغتنا. هنا اليوم مع الشيخ الحاج فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية الروحاني، ويقول بآيات الذكر الله الحكيم وبإذن الله كمان بقدر كمان بآلك كثير من الأمراض المختلفة، الأمراض المختلفة منها كمان بعالج الأمراض عن الديابيت والتنسيون والأسمى وأيضا الباراليزي الشلل لمدة 4 سنوات، وأيضا بعد من الأواوير اللي بدوا ما بتداوى والقهة اللي بتآذي الرجل أو كمان المرأة، وأيضا الراجل أو المرأة دايرين الأطفال أو كمان دايرين الزواج أو خصول البطن الأوين، والرجال اللي عندهم مشاكل إذا كان بس نايمين أو كمان الأوين أو الإيال الدقاق يعني يحلموا وبولوا، أو النادم إذا كان داير الزواج الضعف الرجالة، أو النادم إذا كان بس داير السخير كذلك بلغة، وعندك الانفكسيون النادم إذا كان بس الدبيب الداء أو الكلب أو واحد من الحيوانات أو بخلي من السجاير الترامول الألكول والدروك ولا خمام ما أخلى كله، وبقت من الناس اللي بيخلوا منهم السجاير، والناس اللي عندهم الأباصور وعندهم الجدام وبيخلوا بيوتهم ولا بيوت ده كمان يعني بيخلوها، وعندها كمان الشواتين قاعدين في البيوت وبطن ووجع البطن وكثير من الأمراض بإذن الله. أما كمان يعني بقدر بداوية الأستاذ الشيخ الحاج فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية الروحاني يقول هو كمان نسي شقة في مساكوري بالتحديد كمان في كاركي برنوتي، تقدروا تتصلوا بعايا في الأرقام 90 5 29 10 9 88 أو 90 8 0 8 0 8 20 7 أو 60 8 0 3 0 5 0 1 60 6 70 5 90 1 70. بإذن الله كمان إن شاء الله تلقوا العافية والصحة والسلامة. نكرر الشيخ الحاج فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية الروحاني يقول له هو عنده كمان أسرار بآيات الذكر الرأي الحكيم بإذن الله بقدر كمان يعني بعالج الأمراض المختلفة في بعض من الناس، والآيات دي كمان آيات قرآنية عندهم الشلل مدة 4 سنوات ما بتداوى، عندهم مرض عن البطن اللبطن ملي ألمي أي الديابيت السكري التنسيون الأسمى، وبعد من الأواوير بدواء كما بتداوى، بعد من الناس بيجوه الرجل أو كمان المرأة، بعد من الرجل أو المرأة دايرين الأطفال الأوين عندهم مرض في بطنهم دايرين يخصلوا بطنهم كذلك بإذن الله بلقوا العافية، وبقول بعد من الناس وبذات الأمهات وبعد من الناس اللي بخلوا منهم السجاير الترامول الألكول أو الدروك، وبعد من الناس كمان إذا كان بس دايرين أو كمان يعني يلاحظوا الشيء أداهم مش للأقرب الدبيب وحيوانات الأخرى. عندهم كمان الباسور البجل وعندهم كمان الجريب وعندهم كمان الأبسوفار. وبعد من الناس يعني بخلوا البيوت الجنون بس قاعدين فوقها كذلك بإذن الله بقول داير يقدر بداوي. تقدروا تتصلوا معايا كمان هو سياشة في مساكوري كاركي بورنوكي تليفون حقا 95-29-88 أو 68-03-05-01 أو 66-75-91. بقول كمان الله بديكم العافية
1: إخواني وأخواتي. الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.
2: أبهات وتلاميذ وأساتذة، الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكاية لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكاية بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كاية لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كاية لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديين. كاية لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب يندائر بالكمية أو بفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.

0: السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي أحكي داخل الاستديو الساعة 7:15 نشرة الأخبار المفصلة مع أستاذ جمال عبد الناصر شبابك. مساء الخير.
1: مساء النور الزميل عبد الحادي محمد صالح بابيرو. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين ومستمعات راديو تشاب أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار، ونبدأ كالعادة بالعناوين. البيس الوزارية الفراسة الوزير هن المالية والميزانية طائر حامد تنجرين وصلت في مدينة بونغور أسمى هن إقليم نمايوكي بصبا. المشروع السويد كمان أنت مؤدات هن الزراعة للجروب ما هن الأوين في حجر لميسا. وكمال في الاستاد الديجيل في ويتمر مسمار العاصمة دمينة هن النشاطات الأسبوع الإفريقي هن الفاكسيناسيون. فهذه العناوين ولكم تفاصيلها من راديو تشاد. البيسة الوزارية الفراسة الوزير الدولة وزير المالية الميزانية الطاهر حامد تنجرين كان وصلت في مدينة بونغور عاصمة إقليم نمايوكي بصباح، وهناك البيسة مشت عشان تشيف الحالة هنت الموسم عن الخريف، وكذلك تشيف النشاطات هنت التنمية القادية تمويل الحكومة في إقليم نمايوكي بصباح، مما وصلوا كمان لقوا ملاقاة حارة من الحاكم هنا الإقليم المندوب الأمن الحكومة في جامع إقليم نمايوكي بصباح ومساعدنا، وتوالي كمان سوى ملمة، وفي خلال الملمة كمان الوزير عن الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب كله قاعد في لب الوفد كان أتكلم للصحافة. خلينا نسمعه.
2: تسولوية مهم الترانزيمان دولة الفاتورة هو ما بوش ليلة وهنجاجة وهنجاجة، لكن بقانا الفاتورة ألمي كما سبا وهرم دول بقبل وبدري، بس كمان بنجاج فاس دبرين ما البدر اللي بقبله لوقت ده لهاب اللي سناس كما قدو أكيلي بخلنا نام ولا ريزا نام ولا تو نام مثلا نام ما شعره ما سوى يكون وكان بقبله هاي بجيب مشاكل على شان ده ندور نفوق بريفانسيون سأقول لدي صور كو على ناس ربجو ده كانجو ده يشوفون ده ما يدين يوم شوفوا بقانا المنظر نام قا يوزلوا فوقه.
1: الوزير السرعة حوالي التاج الحيواني عبد الرحيم عوض الطيب سيبيتو في ميكروفون من راديو تشاد كان مدلل الزميل عبدالعزيز أحمد يعقوب في مدينة بونغور. المشروع السويت هو كمان أنت مؤدات هنا زراعة كمساعدة للجروب ما هنا الأوين في إقليم هنا حجر لميس، وهذا بحضورنا وزير هنا الإنتاج والتصنيع هنا الزراعة كذا بالا، بحضور أيضا السلطات الإدارية والأسكرية هنا إقليم هنا حجر لميس. الزميل علي محمد الدولي والتفاصيل من مساكوري.
3: المائدات دي مكونة من ماكينات التنظيف عن المحاصيل الزراعية اللي عندها دخل مالي، 4 دراجات نارية اللي بسموها ركشة، 2 تراكتير ومائدات زراعية أخرى منها كمان 8 هراتات مصنوعة محليا وطواهين هنتديهن، كلها كي مقدمة من مشروع سويت بليس للتجمعات للبنات الكان دربهن المشروع في المراكز التدريب التابعة لولاية جرلميز. في كلمة المنسق عن مشروع سويت بليس بولاية جرلميز آدم أنغاري آدم بيّن بأن مشروع سويت بليس يساهم في تنفيذ مشروع تمكين النساء والبنات وده من أجل استقلالية الأوين اقتصاديا. عندما سلم رسميا المائدات للمستفيدات الوزير عن الإنتاج والتصنيع الزراعي الدكتور كيدا بالا قال المائدات دي تساهم في تحسين ظروف الحياة عن الأوين اقتصاديا، وكمان طلب من المستفيدات الاستعمال الجيد للمائدات. ونذكر بأن المناسبة انت التسليم كانت بحضور هنا أعضاء هنا الحكومة القادم في البيس الحكومية في المناطق الساحلية. من مساكوري علي محمد الدودو للإذاعة الوطنية التشادية.
1: نقبليني في العاصمة نجمينا بعد 5 أيام هنا نشاطات كملت في الاستاد الديجالي ده في ويتمر النسمان العاصمة نجمينا. الخدمات الأسبوع الإفريقي هنا الفاكسيناسيون كان نظمتها الوزارة الصحة العامة والوقاية، ورأس الحفلة انت كمالي كمان المديرة انت الصحة العامة الدكتورة نارسيم بايدوم كان مسألتها لوزير الصحة العامة بحضورنا كتير من الشركاء والفنيين والناس البنت المال قاعدين بيتصوتوا لوزارة انت الصحة العامة في بلدنا تشاتا. المناسبة كان بدت بمسيرة هنا الرياضة بدت من روم بوين هنا حمامة لحد استاد هنا ديجيل، وبعد ده بقت مباراة ودية بين الفريق هنا الشركاء وفريقنا وزارة الصحة العامة والنتيجة كمان 5-1 لفايدة عن الشركاء. وعلى حسب المديرة الصحة العامة دكتورة نراسم بيدوم قالت في خلال الأسبوع ده كان كثير من الحملات الفاكسيناسيون والتوعية تخص الفاكسيناسيون والفاكسيناسيون ذات سوء وسوى أيضا سيمينارات وورشات ده عشان يحجوا فيما يخص الجهاد ضد المرض على الشلل على الأطفال في تشاد. يوم 20 سبتمبر من كل ما سنة بيصادف باليوم العالمي عن النظافة، عشان ده راديو تشاد كان مدت ميكروفونها لرئيس الجمعية النظافة جدة بريمي وأضاح عن الجمعية قال يورونا شنو هو اليوم العالمي عن النظافة.
4: اليوم العالمي ده يدوروا أي تشادي ده يعرف شنو اليوم عن النظافة ده يوم مهم. بلا نظافة ده حياة ما في البيئة السامحة ده أي نادم يقوم ينظف بيته ينظف الشارع كله يكون نظيف. أنا بصفتي رئيس الجمعية على الأسوسياسيون أفيجا سوليب ندى ندور من السكان على مدينة جمعية خليه يقوموا أي نادم يأكل يزقل في شارع وسق يدفقوا بارتورة خليه ده يبقى ما فيه
5: بين جهود أنا الحكومة وبين جهود أنا الميري وإن الشعب كل واجب لنا نقوف بيفوق دورنا حرب الوسخ نمرق من بلد
6: الوسخ ده يسيل لنا أمراض هسميش الملاريا كوليرا خماخيم ده كل جاي مرقنا قشينا وما يكمل أيوم بس يعني يقع في أي وقت بالجميع ده نقول لناس ده خلي يتموا المحافظة البيئة ده هو الحق الوطني أي واي كمارة كالراجل الكبير السخير خلي كلهم يمرقوا بالكترة نضد في بلنا.
1: الاحتفال باليوم العالمي للنظافة أيضا أيضا في مدينة مونغو أسيما إقليم نجيرة. الزميل جيمي مطلما والتفاصيل.
7: لينتو الا نظر السمي لليوم العالمي عن النظافة مختلف الجمعيات والمنظمات الغير حكومية والسكان هنا مدينة تامونغو مرقوا بالكترة بالمساعدة عن بلدية تامونغو في قدام

0: Balan na Chad, umda annayi panamadina tamungu Muhammad Amin Ahmad ta ibedu shakar kulla nas alkan shara ko fil nadafa
1: kalina ka baladiya ka natlu min ashab wa sultan an nadafa da khaliya da sakafa gina kull yom da narum khaliya da fashin darba fa zayaj mu fi bakan wa ni ka baladiya da service gina gadin yamshi lazim wasaq da shulu wa yujubu khutuf bakan al muayyan khutuf foga
0: kallal mandub al aman al hukuma ana wilaya hanagera al general Abdullah Ibrahim Siam gal al hamladi تنتي نظر سمي وتمنى الأمراض التجي بجانب هنا الوساخة
2: وده توجيهنا رئيسنا دولة أنه النظافة من الأيمان وبلاد نظافة يعني سياح كله ما في وبسياء والنظافة حاجات تنين متتابعين أنا نشكر جميع مواطنين أنا جرا بري بري زمان هلا نمونغو الخدمة اليوم فجر سوا
0: قال لا جنرال عبد الله إبراهيم سيام طلب للسكان قال لكم بقشو على مدينة تامونغو تبقى نظيفة بلا وساخ زي المثل بقول النظافة من الإيمان مونغو جيمي متلما قمر لراديو تشاد
3: في مدينة بشاس من إقليم نظر والذي أيضا بقت نشاطات بخصوص الاحتفال باليوم الألمي هنا النظافة وجدو محمد بركة يورينا بالتفاصيل من أبش
4: من أول الصباح على شباب العوين وكذلك على خادة هنا المجتمع المدني كان كل متحركوا وده عشان ينظفوا كل الجواري هنا مدينة أبش عشان تكون غالية من الوساخة على انطلاقة هنا العملية دي كان رأسها الأمدة على نائب هنا مدينة أبش محمد البشير محمد علي معروف بهدف أنه يساهموا من أجل على نظافة المدينة ويقووا على حياة هنا السكان هنا المدينة عشان يعيشوا في نظافة تامة الأمدة على نائب هنا مدينة أبش محمد البشير محمد علي معروف كان هنا على كان للشباب وده في العمل هنا للمواطنة وقت بكونا لبلدية هنا مدينة نعبشي ديما نتواصل لجهود حقا عشان تسعى من أجل النظافة هنا للمدينة محمد البشير محمد علي معروف قال العملية هنا للنظافة هنا مدينة نعبشي دي تواصل عشان المدينة تلقى مكانها مثل زمان وتكون هي بس المدينة الجميلة في صباح نشاد حاضر في المناسبة المحافظ هنا محافظة وارة دكتور عبد الواحد محمد داود أيضا كان فيري بالبادر اللي كان قمت فوقها لبلدية هنا مدينة عبشة وقال البادرة دي تدخل في إطار النظرية هنت للسلطات العليا هن الدولة وده دايما القاعدين بنظروا عشان كل المدن هنت البلاد تكون نظيفة وأيضا متطورة بلا زيادة وطلب من المسائل هن الأفواري هن مدينة نعبشي عشان يواصلوا على جهود حقين في النظافة هنت المدينة من خلال العملية هنت النظافة كثير من الشواري هن مدينة نعبشي أيضا كان تم النظافة حقين التحرك هن المواطنين يترجم كمان النية للسماء هنت البلدية هن مدينة نعبشي عشان الدائرة على المدينة تكون مدينة جميلة نظيفة وخالية من الأوساخ أبشي جدو محمد بركالي لزا الوطنية التشادية
3: سنوي كونكريو الساعة 7 وتقريبا 26 دقيقة داخل الاستديو نفس الساعة في كل الأقاليم على بلدنا تشاد دي نشر الأخبار المؤشرة شكرا لكم أنتم القاعدين تتابعونا حاليا من بنغور ماساكوري مونغو أبشي ومن أي مكان بواسطة راديو تشاد دي نشر الأخبار كان جهزوا وزارة التحرير تيد إخراج أنا عبد الكريم عبد الله حنو وقدمت عليكم أنا جمال عبد الناصر الشباب بكي أرقدوا أو غيروا بيعافي.

السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي وكات نجي في داخل الاستوديو، وتوالي كمان بعد ما سمينا نشرة الأخبار الدارجية مع أستاذ جمال عبد الناصر الشيب أبكي حاليا داخل الاستوديو الساعة 7:34 دقيقة نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية. نجي في داخل الاستوديو ونواصل بالبلاغات الرئيسيات عن الإذاعة الوطنية لجمهورية الكاد تخبر لكل الجمهور وبذات لكل المستمعين والمستمعات بكونا كان خط نمارو ده كمان بقدر بسائد للمستمعين القادين خارج كات أو كمان قادين في دواهي هنا كات أو دواهي هنا عاصمة جمينة إرتيل 69 54 23 73 تيجو 92 44 04 69. الأرقام دي تلقوها فوقها عندها واتساب وعندها كمان إرتيل لموني وموفا موني تسمع لكم عشان تجيبوا فوق بلاغاتكم الرجي كمان عشان دايري تكون جم زباينها وهم المستمعين والمستمعات. بلاغتنا هنا الوفا السيد أبكر هسيني الشيخ جبرين جيمي جد أخي هسيني بلاما إلي أمر محمد آدم هسيني كويس مروحال حسنا إيمت مليمي موسى رمات أخي عبد الله أبيسو جبرين قرصة أمر الشيخ يونس رمات جد صالح رمات بلاما النور إبراهيم الشيخ علي جدة الشيخ رمات دنا جدة دمانة علي أمر النور الشيخ إيسا جدة معلومة شرتي الشيخ إيسيني بكر الحاجة هارون عبد الله قادر القوني اللمبة جيمي جبرين توم دلجي موسى قنبو محمد جيمي إيسيني هسنا علي محمد هارون عبد الله كبير الحاج اللوان محمد أحمد آدم معجيد جبرين محمد دلقي دنا مليمي بوكاسا حميد بولاما عبد الرحمن أبكاسي بولاما عبد الرحمن عمر أحمد إيسا علي دنا رمات أحمد الوكيل آدم بولاما موسى أبكر بولاما أحمد توم الحاج عمر رمضان بركة فلج بولاما أب كوشا بولاما بركة هسيني الحاج الصالح محمد النور عادم في جوزاتور الشيخ خالة بشارة الإمام مؤمن بلاما هارون الدي الشيخ جدة إيسا حسن رجيبي وكل أخوانا هناك في أكا التيني السوار بكر ياخوب قنبو معلوم دنا دينا عادم هناك في ورقي بولاما حميد هناك في فرشة مالوما بشير جبرين مالوما جيمي هناك في أمتكون كويا أحمد جيمي إبراهيم بولاما أبوبا عبد الله خادر بولاما إدريسا الدوغال بولاما عمر محمد بولاما محمد بيو بولاما هارون أجيت إبراهيم عبد الرحمن جبرين غريما الغوني عبد الله عبد الرحمن فلجا بيشي حسنا دونغوس آدم كشلا آدم كوسا تيجاني أوي الشيخ أمتشا أنغارو الشيخ رمادي أحمد الحاج ولا كوما أنجني حسنا عشي أخي كالتوما أخي عشي هسيني محمد إدريس أمبشاير عبد الرحمن رمضان دنا قنبويا حارون حليمي رمات لوم اللعيزني بلخو لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفي يورهم بموت عن أخوهم وأبوهم أخي حسيني المربو سمن أخي والحليمة أخوهم وأبوهم أخي حسيني المربو سمن أخي والحليمة الكان مات اليوم يوم الأحد وصرخ كمان بسوء باكر يوم الاثنين في هلة دقي
دقي إلي عمر اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر. دايما ما بلاخدنا هن الوفا سيد محمد كويس هارون كويس محمد نينا داوود الإمام النور بشارة دلقي الحاج محمد دالوب المينيستر حامد محمد دالوب المير حسن عامد جورو محمد عبد الرحمن يونس يونس هارون الحاج محمد إدريس آدم هارون إدريس محمد وقال آدم جدة رمات قنبو مؤمن الإمام محمد خالة أسرة يونس دبازة عبد الله عامد أبدان إبراهيم آدم النور محمد موسى وأسرة كوتو النايم ماهيسنا أبكر موسى أبكر أبو أزارة أنجيني الشيخ عبدالخان الديف وأسرة حنا قجة دنا محمد قجري الإمام جبرين بركة دلقي مكايلة الشيخ عبد الرحمن أبقاسي حسيني مرسال دلقي بول أكا دلقي جدة أحمد دلقي إيسا أبكر دلقي أبا محمد رمات أبيات دلقي عبد الله محمد دلقي حسيني أسوان إجيل إما الشيخ عبد الرحمن إيسا دلقي سيد حسيني وأسرة دلقي أبا إيسا أسرة ميزونغو أنجيني دلقي كواسا محمد محمد شنكو أفكي اللوان غوني دونغوسو وكل أخوانا موسى جدة وكل أسرة بلام عمر رمضان لماليزي نبلغ لكل الأهل اللي بر والداخل وجميع ناس اللي إرفة يؤروهم بموت حنا ولدهم داود محمد نيمة داود محمد نيمة الكان مات أمس الشيء والسرعة كمان نبي سواء باكر يوم الاثنين في كاركي تكره إلا الدلقي الحاج محمد الدحلوب اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة والأهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر الله بلغ داني كرر لتاني مرة محمد كويس هارون كويس محمد نيمة داود الإمام النور بشارة دلقي الحاج محمد دالوب المينيستر حامد محمد دالوب المير دنا حامد جورو محمد عبد الرحمن يونس يونس هارون الحاج محمد إدريس أدم هارون إدريس محمد وقال عدم جدة رمات قنبو مؤمن الإمام محمد خالة أسرة يونس دبازة عبد الرحمن حميد عبد الرحمن إبراهيم عدم النور محمد موسى أسرة كوتو النايم حسن أبكر موسى أبكر أبو أزارة أنجيني الشيخ عبد الخان الديف وأسرة قجة دنا محمد قجري الإمام جبرين بركة دلقي مكايلة الشيخ عبد الرحمن أبقاسي حسين مرسال دلقي بول أكا دلقي جدة أحمد دلقي إيسا بكر دلقي أبا محمد رمات أبيت دلقي عبد الله محمد دلقي حسيني أسمان إجيال إما الشيخ عبد الرحمن إيسا دلقي سيد حسيني وأسرة دلقي أبا إيسا أسرة ميزونغو أنجيني دلقي كواسا محمد محمد شنكو أفكي اللوان غوني دونغوسو وكل أخوانا موسى جدة وكل أسرة وبلام عمر رمضان لوم الهزيني بلوخو لكل أهل اللي بر والداخل وجميع ناس الإرفي يوروهم بموتنا ولدهم داود محمد نيمة داود محمد نيمة كان مات أمس الشيء ولا صراحة كمان نبي سوى باكر يوم الاثنين في تكرة إلا دلقي الحاج محمد دالوب اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة والأهل كمان الله يواليهم الصبر بلخنا 40 دقرو مرسال ومحمدي دقو الإمام حسيني أمبريلا جراسة جراسة محمد محمد عبد الكريم جدة جبرين لوم الليزين يبلغوا لكل الأهل اللي بره والداخل وكل الجيران وجميع ناس الإف وكل الحلال لبوروهم عشان نبادروا في صدقة 40 يوم أنا ولدهم
دبوغة مرسل دبوغة مرسل لسرخي الأربعين يوم حقا بسوى يوم الأربية في إدالة كينغا هلة بلاما جبرين أبقريسة دا في كانتون أفرق أفرق اللهم يغفر له ويرحم بجنة نكرر دقرو مرسل محمدي دقو الإمام هسيني الحمد لله جراسة محمد محمد عبد الله كريم جدو جبرين لوم ليزني بلغ لكل أهل الله برا والداخل وكل الجيران وجميع ناس الإرفة يؤروهم عشان نبادروا في صدقة الأربعين يوم أنا ولدتهم الدبوغة مرسل دبوغة مرسل لسرخة الأربعين يوم هقا بيسووا يوم الأربية في هلة دلكينة هلة بلاما جبرين أبخريس دا في كانتون أفريقيا. أصاد المستمعين ومستمعات الكرام هنا غاديو كات داخل الاستديو الساعة 7:45 نفس الساعة هناك في كاركي ديغنونكي نفس الساعة كمان في كل الأراضي الوطنية الأتشادية. أيوة يا سلام يا سلام مساء الخير أسمة جمينة مساء الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. الشيخ جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية الروخاني كاركي بورنوتي نقول لك مساء الخير وبدون ما ننسى كذلك كل المستمعين حنا شدرة كل مستمعين أنا مش ميري بدون ما ننسى كذلك السيد حسن شكو عبد الله وزوجته حواء هناك من شدرة نقول لكم مساء الخير يلا كلنا سوا

مساء الخير كذلك بالاغنيه دي. مساء الخير هناك لعمر ادريس قدوم ابانا بابا يارو شلتوت هناك من كرتوتا, ودوما ننسى كذلك يحيى ادريس قدوم مربو, نقول لك مساء الخير يا سلام. وكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد, فكي الحاج الإمام الحاج نقول لكم مساء الخير, والإمام محمد بكر نقول لك كذلك مساء الخير, عدوم تجاني أيوة أيضا نتمنى لكم مساء الخير لكم أنتم ولكل المستمعين. يلا سبوبوا كلنا يلا

Jauje mundu, jauje wadifira. Nabatombo. Alors quoi les autres nous servina? Ochni, comment ochni, comme ochni, Jamila, jauje, galle kana namshi ilak, wa namshi mundu, wa namshi kita. Nabatombo. Ya tu mubaddal. فعلى كل على أساد المستمعين والمستمعات يوسف موسى وذات الله عفوا أساتذة الساعة 7:51 دقيقة عندي واحد بلاغ نقول لكم أسرة الشيخ أحمد دقيق اللوان جبرين دونغوس بلاما هارون أجيت الجوني أحمد جبرين لو ماليزي يقول لخو لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفة يروهم بموت أنا بنيتهم وزوجتهم حليمتا السادي جبرين مرت لي القوني الشيخ آدم أحمد الكنا ماتت اليوم يوم الأحد ماتت اليوم يوم الأحد وسرق كمان بسوء أنباكر يوم الاثنين في هلة بييري إلا بلاما هارونا أجيت اللهم يغفر له ويرحمه بالجنة أسرة الشيخ أحمد دقيق اللوان جبرين دونغوس بلاما هارونا أجيت اللقوني أحمد جبرين لو ماليزين يبلغوا للأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفة بموتنا بنيتهم وزوجتهم حليمت السادي جبرين زوجة اللقوني الشيخ آدم أحمد ماتت اليوم يوم الأحد توسرها كمان نبي سوء باكر يوم الاثنين في هلة بييري هلة بلاما هارونا أجيت كبير تكنيك

السادة المستمعين ومستمعات الكرام، هنا غادي اكاد باقي لي بس 4 دقائق نسمع اخر فاصل غنائي بعد ما سمينا اغنية الفنانة كادي محمد علي درسيلا. ايوه يا سلام. نتمنى كذلك مساء الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الاذاعة الوطنية لجمهورية كاد سانوي كويان كريو انسبكتير حسن عليفة قايت في الريجي دانتين وعبد الهادي محمد تصالح بابا يارو مع المستمعين، لأن الأغنية دي كمان نحدوها لكل سيادة الأوتيلات. على كل حال في نجمينا أو كمان في كل البروفينس الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد وكل سيادة المغازي، نقول لكم مساء الخير. نسموها 30 ثانية وبعدين نقول لكم باي باي يلا.

0: الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة جمينة.
1: السادة المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي تشاد. خلاص الوقت لما حد اللي تكتك كمل، لما في قطو سيفيني. نشكر كذلك كل السادة المستمعين والمستمعات اللي كان تابوا معنا لفترة 75 دقيقة في لب العائلة. 75 دقيقة سموتوا البلاغات العادية والرسمية، وعيدا سموتوا اللادي آيات، سموتوا البرنامج ركن الدين العظيم من المجلس العالى للشؤون الإسلامية، نشرت الأخبار المفصلة مع الزميل جمال عبد الناصر الشيب أبكي. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، سنوي كويانغ كريو هو كمان قايت في الآلات الحديثة، حسن عليفة قايت في الريجي، دانتين تجهيز وتقديم البرنامج، الكوماندان ديبور عبد الحادي محمد تصالح بابا يارو، وكل البرنامج ده سموتو في تيه التإشراف بابا أبا آدمي سايكو وكلكل. أعزائي المستمعين، لحظات نخليكم كمان مع الجران فرير بنان سيلايو يقول لكم سبا بونجور علي باي باي وبريني سوان ديفو.

0: الإذاعة الوطنية التشادية ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها سيداتي والسادة السلام عليكم ورحمة الله. من أجمعنا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، ونبدأها مباشرة بالتفاصيل. نبدأ النشرة بأنشطة البعثة الوزارية التي وصلت إلى مدينة بنغور بقيادة وزير الدولة وزير المالية والميزانية طاهر حامد إنجلين، وقد استقبل الوفد من قبل المندوب العام للحكومة لدى الولاية. تفاصيل مع مراسلنا عبد العزيز أحمد يعقوب من هناك.
2: في إطار جولتها بمختلف ولايات البلاد، وصلت البعثة الوزارية المكلفة بمتابعة وتقييم الوضع الزراعي والغذائي الذي يشهد تذبذبا للأمطار في هذا العام إلى مدينة بنغور. وكان في استقبال البعثة لدى وصولها المندوب العام للحكومة لدى الولاية غوكونيسي ديمي إلى جانب عدد من المسؤولين الإداريين والعسكريين. وعقب مراسم الاستقبال عقدت البعثة اجتماعا مع السلطات والمسؤولين المحليين خصص لتقييم الوضع العام للموسم الزراعي والوقوف على تداعيات تذبذب الأمطار وانعكاساته المحتملة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي بالولاية. وفي كلمة الترحيبية أوضح المندوب العام للحكومة غوكونيسي ديمي أن زيارة البعثة تعكس اهتمام السلطات العليا بمتابعة الوضع عن كثب وتقييم المؤشرات الحالية، تمهيدا لوضع استراتيجيات استباقية للحد من آثار أي أزمة محتملة. وأشار إلى أن ولاية مايوكي بالشرق ورغم التذبذب المسجل في معدلات هطول الأمطار تظل منطقة تعتمد بدرجة كبيرة على الزراعة بما في ذلك الزراعات المروية خلال الموسم الصيفي. من جانبه أكد وزير الدولة وزير المالية والميزانية لاقتصاد التخطيط والتعاون الدولي طاهر هامينجلين أن الهدف من هذه المهمة يتمثل في الوقوف ميدانيا على الوضع العام للموسم الزراعي وتقييم مستوى تأثير الظروف المناخية على الإنتاج والظروف المعيشية للسكان. وفي هذا السياق قدم المندوب الولائي للزراعة تقريرا مرحليا حول الوضع الغذائي في الولاية في وقت تشهد فيه أسعار عدد من المواد الغذائية ارتفاعا ملحوظا خلال الأسبوعين الأخيرين. كما استعرض أعضاء الحكومة كل حسب مجال اختصاصه الإجراءات والخطط الحكومية الرامية إلى دعم الفئات الهشة والتخفيف من تداعيات تراجع المحاصيل وتعزيز الإنتاجية لدى الأسر الأكثر عرضة للتأثر، إلى جانب العمل على ضبط أسعار المواد الغذائية. هذا واقتتمت البعثة زيارتها الميدانية بوقفة على محطة ضخ المياه بمنطقة كازيبي، حيث اطلعت على مدى جاهزيتها وقدرتها على توفير مياه الري لحقول الأرز في إطار الجهود الرامية إلى دعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي بالولاية. بنغور، عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
1: عبد العزيز من بنغور، نذهب إلى مدينة ماساكوريا حيث قدم مشروع سويت بلاس معدات زراعية إلى تجمعات نسائية بولاية حجر لاميس. كان ذلك تحت إشراف وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدا بالا إلى جانب حضور السلطات الإدارية والعسكرية بالمنطقة. يوسف موسى محمد من هناك.
3: في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للنساء والفتيات، سلم مشروع سويت بليس مجموعة من المعدات الإنتاجية للمستفيدات في ولاية حجر لميس، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية ودعم ريادة الأعمال النسائية في المنطقة. وفي كلمته خلال حفل التسليم أوضح آدم أنجاري آدم المنسق الجوهري لمشروع سويت بليس بولاية حجر لميس أن المشروع يساهم بشكل فعال في تنفيذ برنامج تمكين النساء والفتيات بما يعزز استقلاليتهن الاقتصادية ويوسع فرصهم في سوق العمل والإنتاج. وقد أشرف على تسليم رسمي للمعدات وزير الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي الدكتور كيدا بالا، الذي أكد في كلمته أن هذه المعدات ستساهم في تحسين ظروف حياة النساء المستفيدات وتعزيز مكانتهن الاقتصادية، داعيا إياهن إلى حسن استغلالها والمحافظة عليها لضمان استدامة مردودها. من مدينة مسكوري، يوسف موسى محمد، للإذاعة الوطنية التشادية.
4: موسى، نعود هنا بالعاصمة أنجمين، حيث اختتم يوم أمس بإستاد ديجيل بالدائرة الثامنة أعمال الأسبوع الأفريقي للتطعيم التي تنظمها وزارة الصحة العامة والوقاية. ترأست حفل الاختتام مديرة الصحة العامة الدكتورة ناراسيم بايدوم ممثلة لوزير الصحة. المناسبة جرت بحضور عدد من الشركاء الفنيين والماليين. عبد الكريم عبد الله.
5: خلال 5 أيام من الأنشطة التي نظمتها وزارة الصحة العامة والوقاية، يجيء حفل اختتام الأسبوع الأفريقي للتطعيم النسخة عام 2026 بمسيرة رياضية انطلقت من دوار حمامة حتى استاد ديجيل، ومن ثم تلتها مباراة كرة قدم جمعت بين فريق الشركاء الفنيين وفريق وزارة الصحة العامة، وانتهت المباراة بفوز فريق الشركاء بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف واحد. في كلمتها، ممثلة منظمة الصحة العالمية في تشاد دكتورة شانتال قالت بأن الرياضة والتطعيم يندرجوا في إطار الوقاية من الأمراض، مؤكدة أن جميع الشركاء الفنيين يجددون الالتزام بمرافقة حكومة جمهورية تشاد على المدى الطويل وفي إطار الثقة المتبادلة من أجل توفير الخدمات الصحية وكذا تعزيز التمويل المحلي للتطعيم حتى القضاء النهائي لمرض شلل الأطفال. من جانبها، مديرة الصحة الدكتورة ناراسيم بايدوم ممثلة لوزير الصحة العامة قالت في خلال أسبوع كامل قامت وزارة الصحة العامة بنشاطات كثيرة، من بينها حملات تطعيم ودورات تدريبية وورش من أجل تحسين الوضع الصحي بالبلاد والحد من الأمراض المؤدية. وتجر الإشارة إلى أن المناسبة شهدت أغاني ومسرحيات تجسد مدى أهمية التطعيم من أجل الحماية من الأمراض.
4: في الخبر الأخير، يصادف 20 سبتمبر من كل عام الاحتفال باليوم العالمي للنظافة البيئية. حول هذا الموضوع عد لنا عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم تقريرا حول أهمية هذا اليوم ومكانة البيئة في تشاد. نتابع.
6: يحتفل العالم في 20 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للنظافة البيئية، وهي مناسبة أوصت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة يونيو من العام 2023، داعية إلى تخصيص هذا اليوم لتعزيز الجهود الرامية إلى الحفاظ لسلامة البيئة. وعقب التوصية، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها بموجب القرار رقم 122 اعتماد يوم 20 سبتمبر من كل عام يوما عالميا للنظافة البيئية، سعيا إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة المحيط والحد من النفايات والتلوث، وتشجيع الأفراد والمجتمعات والمؤسسات على المشاركة في حملات التنظيف والعمل من أجل بيئة أكثر صحة مستدامة. وفي البلاد، تكتسب هذه المناسبة أهمية خاصة في ظل التحديات المرتبطة بإدارة النفايات والنظافة الحضرية، لا سيما في العاصمة إنجمينة، حيث يظل تحسين الإطار المعيشي والحفاظ على نظافة الأحياء والفضاءات العامة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود المواطنين والسلطات المحلية. وقد استطلعنا آراء كل من رئيس جمعية عمال الصرف الصحي جدة بريمي وعدد من أعضاء الجمعية الذين تحدثوا عن أهمية المناسبة ودور المجتمع التشادي في المحافظة على أمن البيئة.
7: اليوم العالمي ده ندورو أي تشادي ده يعرف شنو اليوم هذا النظافة ده يوم مهم، بلا نظافة ده حياة ما في. البيئة السامحة ده أي نادم يقوم ينظف بيته ينظف الشارع كله يكون نظيف. أنا بصفتي رئيس الجمعية على الأسوسياسيون أفيجيا سوليب ندور من السكان على مدينة جمعينة خليه يقوموا أي نادم يأكل يزقل في شارع وسق يدفقوا بارتو خلي ده يبقى ما فيه
8: بين جهتنا الحكومة وبين جهتنا الميري وإن الشعب كل واجب لنا نقوف وقفه دورنا حرب الوسق نمرق من بلد نقدر ننظم
9: الوسق ده يسيل لنا أمراض أسميش الملاريا كوليرا خماخيم ده كلها جاي مرنا قشينا وما يكمل أيوم بس يعني يقع في أي وقت الجميع ده نقول لناس ده خلي يتموا المحافظة البيئة ده هو الحق الوطني أي واي كمارة كالراجل الكبير السخير خلي كلهم يمرق بالكترة نضد في بلدنا.
10: فيما أشارت نائبة عمدة بلدية الدائرة الثانية عائشة أحمد حماد إلى أهمية إحياء اليوم بالنسبة للبلدية.
11: اليوم البلدية الدائرة الثانية موبيليزي الأسوسياسيون قيدين والجن بنوفول لومو وسو أوبيراسيون الأوبيراسيون بيجا في الليسي دي لابي هاربنا وقتين الشدر الماسمة محل التراب مايند والمراقد لأنه الكلمة لما يكون الدراسة بكان قاعد لازم يكون بكان سمه.
10: كما أوضحت نائبة العمدة عن الاستراتيجية التي وضعتها بلديتها لتعزيز النظافة والحد من انتشار الأوساخ في الأحياء والأماكن العامة.
11: الاستراتيجي قلنا الدائرة وهيدا ما يقدر يقدم خدمات عن النظافة كل كيلة لمن الأسوسياسيون كل وعينام وورينام أنتو كل تعالوا المايندوم ماتيريال كل نرانفورسيلم بالماتيريال والبلدية هسا قاعد يسي استراتيجي يقلني ميروفر وفر أي وقت عندك وسخ في قاشمة الدرب والناس الخدتنام بجي بشورو ما شالو لتوالي أنت تتسل لنا في أدمينستراسيون حقنا ما لما فاتش على نقدر نكونترولي الوتير ده فادوين.
10: وفي السياق ذاته ناشدت نائبة العمدة عائشة أحمد حماد المواطنين إلى ضرورة مضاعفة جهودهم
11: بيوم العالمي هنا النظافة ده بس ما قاعد نحجي أنا أن تانكي عمدة بلدية نحجي أن تانكي شابة وأن تانكي زول بحب بلده دايرين يعني بيساعدونا خلي بيساعدونا في كوتي هنا النظافة هنا الأسنسيما لأنه الأمراض كان جاء الشاب هم التابانين اليال تابانين حتى لو اليوم سخير ده كان دفقت ألمي ولا سويت الوسق وخريف ألمي سب وخلاص الأم مرض ده سخير كان كهرباء انت الأم تابان انت الأول تمرق القرز ده تابان عشان ده يعني رسالة حقي أنا اليوم بخاصة في جورنال سبيسيال هنا يوم العالمي ده خلي يعني الوساخة زي ما انت ما تدور في لبال بيتك ده الشارك ولا ما تدفقها.
10: للتنويه إحياء اليوم العالمي للنظافة البيئية نسخة 2026 يعزز من الجهود الرامية إلى حماية البيئة لأنها مسؤولية جماعية وأن التغيير الحقيقي يبدأ بسلوك بسيط يلتزم به كل فرد قبل أن يتحول إلى ثقافة مجتمعية راسخة تسهم في بناء بيئة أكثر نظافة.
12: شكرا عبد الرؤوف أيوب معك نصل إلى ختام هذه النشرة. في الختام مستمعينا تقبلوا تحية الفريق العامل في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيع عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت أوميل ميدام جي، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التجادية هنا بالعاصمة أنجمان.

0: أهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من برنامج صدى الرئاسة الذي يأتيكم من إعداد وتقديم الإدارة العامة للإعلام برئاسة الجمهورية. ويسعدنا أن نناقش في هذه الحلقة بداية العام الدراسي 2026-2027 وما يعنيه قطاع التعليم من ندرة البنية التحتية والتحديات المختلفة، إضافة إلى مواضيع مهمة تتعلق بتوفير المياه في ولاية لوغون الغربي. الآن إلى أولى فقرتنا لهذه الحلقة مع تيجاني مصطفى مهدي في موجز الأخبار.
1: تتواصل الزيارات المفاجئة لمشير تشاد محمد إدريس دبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة إلى مختلف المرافق والمؤسسات الحكومية، حيث قام في 15 سبتمبر 2026 بزيارة تفقدية إلى مخزن الهيئة الوطنية للأمن الغذائي. وتأتي هذه الزيارة في ظل قلة الأمطار واحتمال تراجع الإنتاج الزراعي، وتهدف إلى الوقوف على حجم المخزون من الحبوب والاطلاع على مدى جاهزية الدولة لمواجهة أي نقص محتمل في المواد الغذائية. كما تندرج الزيارة في إطار طمأنة المواطنين إلى أن الدولة تتابع الوضع عن كثب وتبذل قصارى جهدها لضمان الأمن الغذائي وتجاوز الظروف الناجمة عن احتمال انخفاض المحصول الزراعي هذا الموسم. وخلال الزيارة أكد مشير تشاد محمد إدريس دبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة أن البلاد اتخذت إجراءات استباقية لضمان توفير المواد الغذائية، كما دعا تجار البلاد إلى عدم استغلال الظروف الحالية لرفع الأسعار. وفي ذات السياق كتب مشير تشاد محمد إدريس دبي إتنو على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك قائلا: في مواجهة التحديات المناخية الراهنة وفي ظل شح الأمطار التي شهدناها هذا الموسم، فإننا نبادر منذ هذه اللحظة باتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتعزيز صمود أمتنا وترسيخ مرونتها. وبهذا الصدد أصدرنا توجيهاتنا الصارمة إلى الحكومة للعمل بمنظور استباقي لتأمين المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية والتحرك بأقصى درجات السرعة والفعالية على الصعيدين التجاري والمالي، تحسبا لأي تداعيات قد تنجم عن شح المحاصيل والمراعي وضمانا لإدارتها بحكمة واقتدار. وأكد مشير تشاد التزام الحكومة الراسخ والوقوف الكامل وتعبئة كافة طاقات الدولة إلى جانب المواطنين والمزارعين والرعاة للاستجابة الفورية لكل ظرف طارئ.
0: نقترب من بداية العام الدراسي 2026-2027، بداية هذا العام والتي تجيء بعد إصلاحات كبيرة في مجال التعليم وتفعيل الثنائية اللغوية في جميع المؤسسات التعليمية. نرحب بالمستشار الفني لرئيس الجمهورية في مجال التربية والتعليم السيد أحمد يوسف طاهر للحديث حول هذه الإصلاحات وما هي التحديات التي تواجه تطبيق هذا النظام الجديد في التعليم التشادي.
2: بالنسبة للسنة الجديد الدراسي اللي اتخذت الحكومة جميع التدابير التربوية والإدارية واللوجستية بالنسبة للوجستيك مع الإقرار استمرار بعض التحديات المرتبطة باتساع النظام التعليمي وتمثل الأوضة المدرسية أيضا خطوط في الاتجاه ترسيخ رؤية المدرسة الثنائية اللغة ما يخدم الوحدة والتماسك الاجتماعي، وإن شاء الله كل شيء جايز الحمد لله. الآن باقي إن شاء الله التلاميذ يكونوا في الفصول. يشكل التعليم الثنائي اللغة إصلاحا هيكيا لا يمكن تنفيذ بين أشياء والدهاها، إنما عملية تدريبية وتشاركية تمتلب تحديدا دقيقا. طبعا اليوم الانفتشات نحن فيها مدرسين طبعا كثيرين مؤهلين قادرين على تنظيم التعليم الصناعي، وأكد أن لا يزال هناك القصر في المعلمين صناعي اللغة، لكن ذلك لا يشكك في جواري الإصلاح الثانوية اللغوية النظامية التعليمية بين الاعتبار. دي الحقيقة. والآن يمكن الوزارة بعمل الشيء اللي نقول التست بالنسبة للجهوات لأن بكل المسائل نحن عندنا تقريبا 4000 فصول بالنسبة للابتدائي أولى الابتدائي سبان، لكن لأن ما يمكن علينا يعني أن نوفى 4000 مدرسي هذا السنة ليكونوا في المدارس، ما حكومة قادر. والآن يعني في شيء اللي بسموه تست بيلوت يعني زون بيلوت، في المعلمين باللغة العربية ولا المعلمين باللغة الفرنسية يكونوا في المدارس إن شاء الله ونشوف يعني نتيجة. في حاجات ثانية في التعليم للمعلمين وكل شيء، والحكومة عندها استراتيجية بالنسبة للمشاريع التربوية، ونحن قاعدين في هذا النظر. وفي طبعا البرنامج السياسي للرئيس المشير محمد إدي بيتنو، وفي هذا البرنامج يعني فيها نقطات يعني مهمة، ولكي نحن إن شاء الله يكون تطبيق لهذا النقاط للتعليم. فيها مشاريع كثير، وحكومة في المشاريع للبنية التحتية. والآن نحن عندنا من خلال 2026 إلى 2028 فيها برنامج للبناء تقريبا 4000 فصول بتشهد، وإن شاء الله يعني كل شيء بوقته. والآن الشيء المهم كيف المدرسين يكونوا في الفصول، وكيف التلاميذ يكونوا في الفصول، والتعليم يبدأ. وبالنسبة للاستثمارات هذا إن شاء الله حكومة بقدرتها مع البارتنير اللي بيشاركوا معنا فنيين، يعني عندنا برنامج خاص فيه مشروع يقولوا بارايب، فيه مشروع واحد بيقولوا بري، ويقولوا سمارتت. هذا المشروع السمارتت فوق البنك الإسلامي صندوق سعودي للتنمية، عندنا برنامج يعني استراتيجيا بالنسبة للبنية التحتية فصول إن شاء الله يكون في تشات، لكي كل الأولاد يكونوا في الفصول إن شاء الله وخطوة بخطوة. أود قبل كل شيء أن أقدم تحية تقدير لجميع المعلمين التشاديين على انتزاع منهم اليومي ومصاحبتهم، وأوجه شكري أيضا لأولياء الأمور على دعمهم المستمر. وأخيرا أتمنى لجميع تلاميذ تشادي سنة دراسية ممتازة ملئة بالأمل والانتباه والنجاح.
0: مشاهدونا الأفاضل، نأخذكم اليوم في جولة إلى ولاية لوغوني الغربي، ونسلط الضوء على جهود الحكومة في توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين في هذه المنطقة بعد معاناة من البحث عن المياه، حيث تحسن وضع الوصول إلى مياه الشرب بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. نتابع الورقة التالية لمزيد من التفاصيل عن المياه بولاية لوغون الغربي.
3: يمثل الحصول على مياه الشرب تحديا أساسيا لسكان ولاية لوغون الغربي، رغم التحسن الملحوظ الذي شهدته البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة من خلال إنشاء خزانات وشبكات مياه وإعادة تأهيل عدد من المنشآت القائمة. وتتراوح نسبة تغطية خدمات مياه الشرب في الولاية بين 60 و50%، ما يعني أن مئات الآلاف من السكان لا يزالون يفتقرون إلى مصدر مياه آمن وقريب من مساكنهم. وتضم الولاية نحو 94 نظاما لإمدادات مياه الشرب، معظمها يعمل بأنظمة هجينة تجمع بين الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية، فيما تصل نسبة المنشآت العاملة بكفاءة إلى نحو 94%. ومع ذلك تواجه بعض المنشآت أعطالا تتعلق بالمضخات وتسربات الشبكات ونقص الوقود، إضافة إلى تحديات في الإدارة والصيانة. وفي المناطق الريفية تعتمد المجتمعات بشكل رئيسي على المضخات اليدوية، ويبلغ عددها نحو 1471 مضخة، غير أن حوالي 43% منها غير صالحة للاستخدام أو تحتاج إلى إصلاحات كبيرة، بينما تجاوزت أكثر من 60% من عمرها الافتراضي البالغ 10 سنوات. ورغم هذه التحديات تحققت نتائج ملموسة في عدد من المناطق، ففي بينمار عاصمة مقاطعة دوجي ساهمت إعادة تأهيل مياه في تحسين إمدادات المدينة، كما تعمل منشآت مماثلة بكفاءة في تالا واحد بمنطقة بنوي ومبل كبرى. وتعكس هذه المشاريع التوجه نحو تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، لا سيما المشروع السابع من برنامجه السياسي والذي يتعلق بتوفير المياه والطاقة للجميع، بحسب ما أوضح عنه مندوب المياه والطاقة بولاية لوغون الغربي السيد نانغا يانغا ريتشارد. وتؤكد الأرقام حجم الجهود المبذولة، ففي عام 2025 و2026 تم حفر 206 بئر من أصل 250 بنسبة إنجاز تجاوزت 82%. وقد ساهمت في هذه الجهود برامج ومشاريع عدة، من بينها برنامج سان الممول من الاتحاد الأوروبي ومشروع بايبا، إلى جانب منظمات غير حكومية أخرى. ورغم التحسن الملحوظ، لا تزال الحاجة إلى المياه تتزايد بفعل النمو السكاني والتوسع العمراني، خصوصا في مدن مثل بينمر. لذلك لا يرتبط التحدي بتوفير البنية التحتية فقط، بل يمتد إلى ضمان استدامتها وحسن إدارتها وصيانتها وتوفير قطع الغيار ومراقبة جودة المياه وإجراء التحاليل الفيزيائية والكيميائية والبكتيريولوجية. أما محافظ مقاطعة دوجي عبد الرحيم محمد أبكر فيؤكد أن المحافظة تشهد نموا سكانيا كبيرا، وهو ما يستدعي توجيه الأنظار نحو الحاجة إلى هذا المورد المهم.
4: في لنشاتو في وقت فات في ماتين للسوسيتي، والسوسيتي دي قد صعوبة ما تقدر تشغل بعد دبتان أنتو لسوسيتي آخر. الحمد لله من شالات ده في لن ألمي قايد، لكن ما بتم السكان. بينما في الوقت السابق ناس عشية، لكن هسا السكان بقوا كتار، الشاتو الواحد ده ما بتمو هسا يملو مرة واحد ده در سايتين ده ببقى ما في. دونك نتمنى شاتو آخر يرنفسر الهلة دي بقت مديرية. دونك الفوك اللي انوتر شاتو يجيبو يرنفسر الشاتو القايد.
3: بهذا قطعت ولاية لوغون الغربي خطوات مهمة في تحسين الوصول إلى مياه الشرب، لكن تحقيق تغطية شاملة ومستدامة يتطلب مواصلة الاستثمارات وتعزيز أنظمة الصيانة والإدارة، بما يضمن وصول المياه الآمنة إلى جميع السكان.
0: بعد ترجمة هذه الالتزامات على أرض الواقع، تنفس العديد من سكان المدن والقرى بولاية لوغون الغربي الصعداء، ولسان حالهم يقول شكرا لرئيس الجمهورية على هذا الاهتمام، بل ويطالبونه بالمزيد. نتابع آراء المواطنين في ولاية لوغون الغربي.
5: بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس الجمهورية، فمع كل المدن والقرى التي يشرف عليها يعد قراره بتوفير المياه لمنطقة ميكاب مصدر فرح كبير لنا.
1: في تالا 2 يعاني سكان معاناة شديدة، وقد استجاب رئيس الجمهورية لندائنا، وبفضل المياه التي وفرها تمكنت زوجاتنا وأطفالنا وحيواناتنا من إرواء ظمائهم، ونحن ممتنون له.
6: المي الجبان ده بشعر عديس لنا وفكر لأنا وقاي في لنا ننتو سكرا كتير ألني دورو باتن أقادة ألي رنفرسي قدرة ناشاتورة ما قا يمشي بكان الريكولير ما قا يمشي الدين ألي يدل ألي أنتنا مشي لغروب كان رنفرسي لنا بغروب ولا ببانورة ده يبقى لنا حالو المي لا سرا جاي، لكن كاباسيتينا ونرا فيبل مره كانوا بومبي ب 10 13 بال المي كامبر بس ده بس تابع انا بوبلاسيون انا دوجي
7: كدك من غدوبي ده جو باسيون تو جين ده 15 كيلومتر بعدين كمان كاي.
5: في السابق كنا نضطر إلى قطع مسافة لا تقل عن 15 كيلومترا للحصول على مياه الشرب، وأحيانا كنا نضطر إلى شراء برميل من الماء مقابل 2000 فرنك أفريقي للحصول على كمية قليلة من المياه. وخلال موسم الأمطار كنا نعتمد فقط على مياه النهر للشرب، مما أدى إلى انتشار الأمراض بشكل كبير. أما اليوم ومع توفر المياه من الخزان فقد تغير الوضع بشكل ملحوظ.
0: في فقرة نظرة الفريق نعود مجددا إلى موضوع التعليم، ولكن هذه المرة نقف خصيصا على غياب البنية التحتية المدرسية بولاية لوغون الغربي رغم الجهود الفردية والحكومية. خالد موسى الحاج يرصد لنا أوضاع المدارس بالولاية وما تعانيه من غياب شبه كامل للبنية التحتية.
5: مع اقتراب كل موسم دراسي تستعد الأسر التشادية لاستقبال أبنائها في المدارس، ففي الأسواق يسارع الآباء إلى شراء الدفاتر والأقلام والحقائب والزي المدرسي، بينما تشهد المؤسسات التعليمية حركة متزايدة بسبب التسجيل وإعادة التسجيل. قد تكون هذه الفترة مرهقة لكثير من الأسر، لكنها تظل خطوة ضرورية من أجل ضمان حق أبنائها في التعليم، غير أن الأمر يختلف كثيرا بالنسبة إلى سكان المناطق الريفية. ففي مركز إداري تابولا التابع لمقاطعة دوجي بولاية لوغون الغربي تبدأ معاناة الأسر قبل شراء الأدوات المدرسية أو دفع الرسوم الدراسية. فهنا السؤال الأول هو أين سيدرس أبناؤنا؟ في مركز إداري تابول يضطر الأهالي إلى بناء الفصول الدراسية بأنفسهم، كما يقومون كل عام بإصلاح ما يمكن إصلاحه، يصلحون الأسقف المتضررة ويدعمون الجدران المتصدعة ويحاولون الحفاظ على ما تبقى من المباني المدرسية. لكن عندما ينهار مبنى بالكامل كما حدث خلال موسم الأمطار 2023-2024 لا يجد الأهالي خيارا سوى إقامة أماكن مؤقتة من القش لاستقبال التلاميذ، مباني بسيطة لا تتوفر فيها شروط الفصل الدراسي الحقيقي، لكنها بالنسبة إلى هؤلاء الأطفال تظل المكان الوحيد الذي يمكنهم فيه مواصلة الدراسة. رئيس السلطة التقليدية في تابول جيكولمباي رومي يعرف هذه الظروف جيدا لأنه يعيشها عن قرب.
3: المباني التي ترونها هنا هي ثمرة جهود أولياء الأمور إلى جانب الجهود المشتركة للسكان. فقد نظمنا حملات لجمع التبرعات وقمنا بأنفسنا بصناعة الطوب كما ترون ما تبقى منه هناك من أجل بناء هذه المباني. لكن مع بداية كل عام دراسي نضطر إلى مطالبة سكان القرى كل قرية على حدة بجلب القش والأخشاب لبناء مظلات مؤقتة تستخدم كفصول دراسية وتوفر مأوى للتلاميذ. وهكذا ندخل في دورة متكررة لا تنتهي. وكما ترون هذه المساحة كانت تضم عددا من المظلات، لكن بما أننا في فترة العطلة فقد أزيلت جميعها. ومع حلول شهر أكتوبر وبدء العام الدراسي سنضطر مرة أخرى إلى القيام بالجهد نفسه من جديد. وما نرجوه من السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو أن يتطلعوا على وضع ثانويتنا وأن يساعدونا في بناء عدد من المباني المدرسية حتى نخفف من معاناة السكان والتلاميذ الذين يضطر بعضهم إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المؤسسة. فهذه المؤسسة موجودة منذ فترة طويلة لكننا لم نتمكن من الحصول على تمويل أو مساعدات كافية لتطويرها.
5: ولا تقتصر هذه الصعوبات على تابول وحدها، ففي عدد من مناطق ولاية لوغون الغربي تواجه المدارس مشاكل مشابهة، من بينها تهالك المباني ونقص الفصول الدراسية وغياب المرافق الصحية. وكل ذلك ينعكس بشكل مباشر على ظروف تعليم الأطفال وعلى جودة التعليم. ومع ذلك فإن واقع التعليم ليس واحدا في جميع المناطق، ففي المدن والمراكز الكبرى شهدت البنية المدرسية بعض التحسينات من خلال بناء مدارس جديدة وتأهيل أخرى وتجهيزها في إطار تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية. أما في المناطق الريفية فما زالت الاحتياجات كبيرة، فبعض المدارس تفتقر إلى الفصول الكافية وأخرى تحتاج إلى إعادة تأهيل، فيما لا تتوفر في بعض المناطق أصلا منشآت مدرسية مناسبة. وهذه هي الصورة التي تسعى خلية متابعة وتقييم السياسات والمشاريع الرئاسية إلى الوقوف عليها ميدانيا، فالهدف هو معرفة واقع المدارس كما هو والاستماع إلى العاملين والسكان ومقارنة ما تحقق على الأرض بما هو وارد في التقارير. وفي هذا الإطار تجولت بعثة الخلية على مدى أسابيع في عدد من المقاطعات والمراكز الإدارية في ولايات لوغون الغربي، لوغون الشرقي، مندول وشارقي الأوسط للوقوف على واقع المشاريع والالتزامات الرئاسية. وهذا الواقع يعترف به أيضا المندوب الولائي للتربية الوطنية وترقية المواطنة في ولاية لوغون الغربي جيكولا جيكولدينغاما.
8: في مدينة مندو لا تزال هناك بعض المباني التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية وهي تشكل مخاطر على الأطفال. أما في معظم مناطق الولاية فالحاجة الأساسية تتمثل في إعادة تأهيل المنشآت القائمة وإنجاز أسوار لحماية المؤسسات التعليمية. لقد استثمر رئيس الجمهورية كثيرا في إقليم لوغون الغربي ولاسيما في مجال البنية التحتية المدرسية، وقد أنجزت بالفعل مباني جيدة، لكنها تحتاج اليوم في بعض الحالات إلى أعمال إعادة تأهيل، وهذه جهود نرحب بها ونشجع عليها ونقدر ما تحقق، لكن لا يمكننا القول إن الاحتياجات قد انتهت، فالأهم هو الاهتمام بالمناطق الريفية حيث يبذل أولياء التلاميذ وجمعياتهم جهودا كبيرة لبناء فصول مؤقتة أو محسنة، وفي كل مرة يأتي العام التالي فتتضرر هذه المنشآت أو تقتلعها الرياح فنضطر إلى إعادة بنائها من جديد، وهنا تكمن الحاجة الحقيقية.
5: وهذا الالتزام يشمل جميع أطفال تشاد، أطفال المدن وأطفال القرى وأطفال المراكز الحضرية الكبرى وأطفال المناطق النائية. وقد أكد مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة في برنامجه السياسي أن إصلاح التعليم يمثل أحد محاور العمل الأساسية، فالمشروع الرابع من البرنامج يحمل عنوان إعادة بناء النظام التعليمي ووضع خطة طموحة للشباب والرياضة، وينص الإجراء رقم 28 على توفير تعليم جيد لكل طفل تشادي، وهو التزام يفترض أن يشمل جميع الأطفال دون استثناء سواء كانوا في المدن أو القرى في المراكز الكبرى أو في المناطق النائية.
0: نهاية حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب الانتباه والمتابعة، دمتم بخير والسلام عليكم وإلى جديد الملتقى.